0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يومياً من 7 حتى 8 صباحاً ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. نحييكم في هذا العدد الجديد من برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة حتى تمام 8 نتواصل وإياكم عبر موجتنا العامة 106.3 FM. بالإمكان أيضا الاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني rb2000.ps وأيضا متابعتنا على منصات التواصل المختلفة. اليوم هو 13 من مايو أيار لعام 2026 الموافق 26 من ذو القعدة لعام 1447 للهجرة. تحيات الصباحية لكم في إعداد وتقديم حلقة هذا الصباح أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. في حالة الطقس

المتوقع لهذا اليوم متابعينا الأفاضل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة تصل في العاصمة القدس اليوم إلى 26 درجة مئوية، وصغرها ليلا إلى 17 درجة مئوية. تعود درجات الحرارة غدا الخميس للارتفاع الملموس بحسب توقعات الأرصاد الجوية. أما بالنسبة للجمعة والسبت، هناك انخفاض، سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحسب توقعات الأرصاد الجوية. تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى صافية وباردة نسبيا في المناطق الجبلية. أما فيما يتعلق بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، هذه الساعة يصرف الدولار بشيكلين وإحدى وتسعين أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواكل وعشر أجورات، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وإحدى وأربعين أجورة. وهذه الأسعار متابعينا قد تتغير خلال تداولات اليوم.

المواطنين الذين يسألون عن أحوال الطرقات في هذه اللحظات وهم متوجهين إلى أماكن عملهم. نحن سنتابع إياكم آخر التحديثات المتعلقة بالبوابات وأيضا حالة الطرق في هذه اللحظة فيما يخص حاجز الكونتينر ومنطقة عشغراب، بالإضافة إلى المنشية وفرش الهواء وأيضا بني نعيم سالكة في هذه اللحظات، أيضا مراح رباح، مدخل مراح رباح سالك، المناطق المغلقة الفحص، رأس الجورة، الفوار، سعير والنبي يونس وبوابة العجوري في العروب مغلقة حتى هذه اللحظة. في منطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، عطارة القديمة مغلقة أيضا، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، عين سينيا البلد كثافة سير، النبي صالح تفتيش للخارج، دوار مخماس باتجاه جبع أزمة خانقة، وحاجز قلنديا أزمة خانقة بالاتجاهين، وجبع تفتيش وأزمة للخارج، بالإضافة لحاجز البن أنا في أريحة تفتيش للخارج. باقي مداخل ومخارج أريحة سالكة، العزرية، الزعيم، عناتة، حزمة، دوار الرام سالكة، بوابة الطيبة كذلك سالكة في هذه اللحظات، أيضا روابي وبوابة عطارة القديمة سالكة الآن. عيون الحرمية وبوابات ترمس عية هي الأخرى سالكة في هذه الدقائق. طريق السلامة نتمناها لكم متابعينا الكرام أينما كنتم وتوجهتم.

0: في التطورات الميدانية شهيد ومصاب برصاص الاحتلال أثناء محاولتهما اجتياز جدار الفصل في بلدة الرام. نتابع تفاصيل ما حدث في الرام بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنس حيمان.
0: أهلا بكم مجددا متابعينا الكرام. إذن بالإشارة إلى ارتقاء شهيد وإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام، فقد استشهد عامل وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال في ساعات مساء أمس أثناء محاولتهما اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام قرب القدس المحتلة. وبحسب وزارة الصحة فإن الشهيد هو زكريا علي محمد قديس 44 عاما من سكان قرية دير قديس غرب رام الله. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه استلمت شهيدا بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس من قوات الاحتلال في أعقاب محاولته اجتياز جدار الفصل في الرام، وجرى نقله إلى مستشفى رام الله. وقبل ذلك بوقت قصير قال الهلال الأحمر إن طواقمه استلمت إصابة بالرصاص الحي في القدم لعامل حاول اجتياز جدار الفصل في البلدة نفسها، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة العمال الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم في القدس ومناطق الداخل المحتل، حيث تتعمد إطلاق النار عليهم وإصابتهم، ما تسبب بإصابة واستشهاد العشرات منهم إلى جانب مئات حالات الاعتقال والاحتجاز. ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 27 أكتوبر 2023، تحظر إسرائيل دخول آلاف العمال الفلسطينيين من الضفة إلى أماكن عملهم في مناطق 48، ما يجبرهم على عبور طرق محفوفة بالمخاطر بهدف الوصول إليها.

ما في قطاع غزة فقد استشهد مواطن وأصيب آخر مساء أمس أيضا بغارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع. أفيد بأن الطواقم الطبية نقلت شهيدا ومصابا باستهداف مسيرة إسرائيلية ممر منزل يعود لعائلة نوفل شرقية مخيم النصيرات.

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنه منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي بلغ إجمالي الشهداء 857 شهيدا وإجمالي الإصابات 2463 مصابا وإجمالي حالات الانتشال 770 شهيدا.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وتعتقل 5 أشقاء. جيش الاحتلال اقتحم في ساعات الليل وحتى ساعات فجر هذا اليوم، استمر هذا الاقتحام للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف.

في دورة جنوب الخليل، قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ولا زالت تتواجد حتى هذه اللحظة بحسب مصادر محلية.

مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت يوم أمس جدد تأكيده على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات بما يشمل مستحقات جميع الموظفين العموميين بطبيعة الحال، مقدرا في الوقت ذاته صمود الموظفين وصبرهم وتحملهم للظروف الاقتصادية الصعبة. وفي هذا السياق دعا المجلس مختلف القطاعات لمراعاة الظرف العام والأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين وضمان استمرار تقديم الخدمة الأساسية والملحة لأبناء شعبنا في ظل الظرف المالي الصعب، سيما وأن هذه الظروف خارجة عن قدرة الحكومة وإمكانياتها، وبالتالي فإن أي استنكاف أو تعطيل عن تقديم الخدمات الأساسية يفاقم من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع. واستمع مجلس الوزراء لعرض من وزير المالية حول الجهود المستمرة وعلى مختلف الأصعدة والمسارات لتأمين موارد مالية كافية لصرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين قريبا. وبحث مجلس الوزراء استمرار الظروف المالية والسياسية الاستثنائية التي تواجهها فلسطين نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية الضاغطة على الشعب الفلسطيني، وما يرافق ذلك من تحديات متزايدة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والقطاعات الحيوية، ومساعي الحكومة المستمرة وعلى كافة الأصعدة لتأمين موارد مالية ودعم خارجي، إلى جانب تجنيد مزيد من الضغط الدولي للإفراج عن الأموال المحتجزة لدى الاحتلال.

مستوطنون يهاجمون تجمع دار أبو فزاع شرق رام الله، والاحتلال يخطر بالاستيلاء على منزل في السيلة الحارثية. الاحتلال والمستوطنون ينصبون مكعبات إسمنتية في شارع مفرق وادي القلط ومخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحة.

الكنيسة الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإقامة سلطة آثار في الضفة. هذه الخطوة وصفت من قبل منظمة إسرائيلية حقوقية بأنها أداة سياسية لدفع مخططات ضم الضفة الغربية. وبحسب مشروع القانون الذي أيده 23 عضو كنيسة مقابل معارضة 14 آخرين، ستنقل إلى السلطة الجديدة صلاحيات ما يسمى ضابط الآثار المعين من قبل وحدة الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، لتكون المسؤولة الحصرية عن جميع شؤون التراث والآثار في الضفة الغربية. كما ينص أحد بنود المشروع على منح هذه السلطة صلاحيات تتعلق بالمحميات الطبيعية بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية السارية في الضفة وقطاع غزة، مع تغليب صلاحياتها على أي جهة أخرى. وكشفت مداولات سابقة جرت في لجنة التعليم بالكنيسة خلال شهر شباط فبراير الماضي أن مشروع القانون يتضمن توجها لتوسيع عمل السلطة الجديدة ليشمل قطاع غزة وتغيير اسمها إلى سلطة آثار يهودا والسامرة وغزة.

حذر باحثون من تأثير المشروع على التجمعات الفلسطينية القريبة من المواقع الأثرية، مؤكدين أن توسيع الإشراف الأثري قد يفتح المجال أمام سياسات عنصرية وهدامة. وأكدت منظمة حقوقية إسرائيلية أن مشروع القانون ينطوي على عيوب ويتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات السياسية التي وقعت عليها إسرائيل ومع قواعد آداب المهنة، وهي محاولة سافرة لاستخدام علم الآثار كغطاء لخطوات ضم وأبارتايد.

0: إسرائيل تستعد لتصعيد ضد إيران قد يتدهور سريعا نهاية الأسبوع. في تفاصيل هذا الخبر نتابع وإياكم مستمعينا، تسود تقديرات في إسرائيل بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يحسم خلال الأيام القريبة المقبلة موقفه بشأن مستقبل المواجهة مع إيران وسط استعدادات إسرائيلية لاحتمال تصعيد سريع مع نهاية الأسبوع. وبحسب ما أوردته القناة 12 العبرية الليلة الماضية، فإن المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي في إسرائيل يقدران بأن ترامب قد يتخذ قراره فور عودته من زيارته إلى الصين نهاية الأسبوع، في وقت تتزايد فيه القناعة داخل إسرائيل بأن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران لن تنضج ولن تؤدي إلى تفاهمات. تابع باقي التفاصيل بعد فاصل قصير، ابقوا معنا متابعينا الكرام.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نحن وإياكم على الهواء مباشرة عبر أثير راديو بيت لحم 2000 نتواصل وبرنامج هذا الصباح الإخباري. الساعة الآن في استديوهاتنا تشير إلى 3 دقائق بعد 7:30. نرحب بكل المستمعين وبكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات للمتابعة الإخبارية الصباحية. نواصل وإياكم في الخبر الذي كنا نقرأ في تفاصيله قبل الفاصل، المتعلق باستعدادات إسرائيلية لتصعيد ضد إيران قد يتدهور سريعا نهاية هذا الأسبوع. فبحسب القناة 12 الإسرائيلية، طرحت أمام الرئيس ترامب خلال الفترة الأخيرة عدة خيارات تتراوح بين تنفيذ خطوة محدودة في مضيق هرمز وبين مهاجمة منشآت طاقة وغاز مرتبطة بإيران، فيما يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن تقاطع التوقيتات السياسية والعسكرية قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ تحرك ما خلال الأيام المقبلة. وأشار التقرير إلى أن التقديرات في إسرائيل تفيد بأن الهدف من هذه الخطة أو الخطوة الأمريكية المحتملة سيكون الضغط على إيران وإعادتها إلى طاولة المفاوضات في ظل ما تصفه واشنطن بتصلب المواقف الإيرانية خلال المحادثات.

وكان ترامب قال في تصريحات أدلى بها للصحفيين مساء أمس إنه لن يقبل إلا باتفاق جيد، مضيفا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وهم يعرفون ذلك، ونحن لا نلعب ألعابا بحسب قوله. وأضاف ترامب: كل شخص مستعد لأن تمتلك إيران سلاحا نوويا هو شخص غبي، ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا بنسبة 100% بحسب تعبيره. وتستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لاحتمال حدوث تصعيد وربما تدهور سريع مع نهاية الأسبوع أو بعد ذلك بقليل، فيما يتوقع أن ترفع إسرائيل خلال الأيام المقبلة مستوى التنسيق السياسي والأمني مع الإدارة الأمريكية، إلى جانب تعزيز الجهوزية العملياتية في منظومات الدفاع والهجوم. وأشار تقرير القناة 12 إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الاستعداد الإسرائيلي لموعد القرار المتوقع من جانب ترامب، وسط ترقب داخل إسرائيل لاحتمال انتقال التوتر القائم مع إيران في ظل هشاشة وقف إطلاق النار وتعثر المفاوضات إلى مرحلة أكثر تصعيدا في الفترة القريبة المقبلة. وتبدو الإدارة الأمريكية عالقة بين التهديد بالتصعيد العسكري والحديث عن حل دبلوماسي من دون أن تنجح حتى الآن في حسم أي منهما، في وقت تراقب فيه قوى دولية بينها الصين طريقة إدارة واشنطن للمواجهة وتداعياتها على قدرات الجيش الأمريكي ومخزونه من الأسلحة والذخائر. الرئيس الأمريكي غادر بالأمس إلى الصين وسيصل اليوم ليعقد اجتماعا مع نظيره الصيني.

وزير الخارجية الصيني يدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، معربا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني نية بلاده مواصلة دعمها جهود باكستان في الوساطة وتقديم إسهاماتها في هذا الصدد بحسب الخارجية الصينية.

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تنقل عن تقييمات استخبارية قولها إن إيران لديها إمكانية تشغيلية للوصول إلى 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على طول مضيق هرمز، ما يشير إلى أن جيشها لا يزال أقوى بكثير مما يدعي الرئيس ترامب.

البنتاغون يقدر كلفة حرب إيران ب29 مليار دولار، ونقاش بشأن القواعد العسكرية. وكالة رويترز تفيد بأن السعودية نفذت ضربات غير معلنة داخل إيران خلال الحرب.

وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن الحرس الثوري نفذ مناورات في طهران استعدادا لأي مواجهة محتملة، مؤكدا نجاح سيناريوهاتها.

فقد أفادت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن جيش الاحتلال وسع ما يصفها بالمناطق الأمنية داخل قطاع غزة بمساحة إضافية تبلغ 34 كيلومترا مربعا بموافقة ما يسمى مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي ترامب. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي وصفته بالرفيع أن الجيش يسيطر حاليا على نحو 64% من مساحة قطاع غزة بعد توسيع نطاق انتشاره خلال الأسابيع الأخيرة. وبحسب التقرير فإن الجيش أنشأ ما سماه الخط البرتقالي، وهو خط تمركز جديد لقواته يحل محل الخط الأصفر ويضيف نحو 34 كيلومترا مربعا إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بما يعادل قرابة 11% من إجمالي مساحة القطاع.

أضافت الصحيفة أن الخطوة نفذت بموافقة مجلس السلام وبتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي بحجة أن حركة حماس لم تنفذ الالتزامات المرتبطة بنزع السلاح، علما أن جيش الاحتلال عمد على توسيع ما يسمى الخط الأصفر منذ الفترة الأولى لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين أول أكتوبر الماضي. من ناحية أخرى، كشف موقع والله العبري أن جيش الاحتلال ينفذ في الوقت الحالي عملية بناء هندسية وعسكرية مكثفة داخل مناطق قريبة من حدود قطاع غزة، تشمل إقامة مواقع عسكرية جديدة وتوسيع مواقع قائمة وشق طرق ومحاور حركة عسكرية عميقة داخل القطاع، إضافة إلى إنشاء بنية تحتية أمنية متقدمة كالبوابات الإلكترونية التي تدار عن بعد ومسارات مهيئة لمرور القوات بسرعة. ووفق رواية ضابط إسرائيلي في الميدان، فإن الهدف من هذه المواقع هو تشكيل طبقات دفاعية متقدمة تمكن القوات من التحرك السريع نحو الهجوم عند الحاجة، في ظل تقييم ميداني بأن الوضع الأمني الحالي لا يمكن أن يستمر وأن احتمالات التصعيد تبقى مرتفعة.

0: منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تعلن أن 70 طفلا فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية منذ شهر كانون ثاني يناير العام الماضي، ما يعني أن طفلا فلسطينيا يتم قتله على يد جيش الاحتلال كل أسبوع منذ بداية العام 2025. أخرج الآن إلى فاصل أخير متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم مجددا متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نتواصل وإياكم في القسم الأخير من برنامج هذا الصباح الإخباري. في العناوين الإخبارية البارزة في هذا الصباح: جيش الاحتلال يعلن مقتل 18 من جنوده وإصابة 910 آخرين في لبنان منذ 2 آذار الماضي. جيش الاحتلال يسرع إنشاء مصنع طائرات مسيرة لمواجهة مسيرات حزب الله. 15 شهيدا بينهم مسعفان وعسكري وإصابة 13 آخرين يوم أمس جراء 59 هجوما إسرائيليا على لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا في خروق جديدة للهدنة المعلنة منذ 17 من أبريل نيسان الماضي. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذه 22 هجوما استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان ردا على خروقات وقف إطلاق النار، وقال إنه استهدف بصواريخ ومسيرات انقضاضية 5 تجمعات لجنود إسرائيليين في بلدة رشاف وقرب مجرى نهر دير السريان وقرب مرفأ الناقورة وفي منطقة مثلث القوزاح. كما أعلن الحزب أنه استهدف 7 دبابات ميركافا في محيط خربة المنارة وموقع العباد وبلدة الطيبة.

حزبان معارضان إسرائيليان يقدمان مشروعي قوانين لحل الكنيسة وتوجه لانتخابات مبكرة على أن يجري التصويت الأربعاء المقبل، فيما يعتزم حزب ثالث تقديم مشروع مماثل.

تتجه الأنظار إلى مدينة القدس المحتلة مع تصاعد التحذيرات الفلسطينية من مخطط إسرائيلي يوصف بأنه الأخطر منذ عقود، يستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك في ظل توقعات باقتحامات للمستوطنين يوم الجمعة المقبل الذي يصادف ذكرى النكبة وما يسمى بالذكرى العبرية لاحتلال القدس ومسيرة الأعلام الاستيطانية التي تشهدها المدينة بشكل سنوي.

ويثير هذا التصعيد مخاوف متزايدة من سعي الاحتلال إلى كسر أحد أهم محددات الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك منذ احتلال المدينة عام 67 عبر محاولة فرض اقتحامات استيطانية يوم الجمعة في خطوة تعد سابقة بالغة الخطورة قد تمهد لتغييرات أوسع في طبيعة السيطرة داخل المسجد المبارك.

0: وفي هذا السياق قال أستاذ دراسات بيت المقدس عبد الله معروف في رسالة موجهة إلى الأهل في القدس والداخل وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن المسجد على موعد مع اقتحام كبير أو اعتداء كبير محتمل في ذكرى النكبة الخميس والجمعة القادمين.
1: كل من يستطيع الوصول الأقصى وكل مهتم بالمسجد الأقصى بالضبط. أمس نشرت مجموعة بيدينو، منظمة بيدينو عريضة اللي هي بأيدينا وهي إحدى منظمات المعبد المتطرفة، نشرت عريضة وقعها 22 سياسي إسرائيلي على رأسهم 9 وزراء، طبعا أغلبهم 19 واحد أصلا من حزب الليكود والباقي من الصهيونية الدينية، لكن على رأسهم 9 وزراء من أهمهم نائب رئيس الوزراء نفسه ووزير الدفاع نفسه شخصيا كاتس. هذه الوثيقة تطالب بنيامين نتنياهو وليس إيتمار بن غفير كما كان في العريضة اللي وقعها 13 سياسي قبل كم من يوم، تطالب بنيامين نتنياهو بفتح المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة للمستوطنين اللي هو بيكون 15/5 ذكرى النكبة الفلسطينية فيما يسمى بالذكرى العبرية لاحتلال القدس أو ما يسمونه يوم يروشلايم، وذلك لفتحه للاقتحامات أو فتحه يوم الخميس مساء بعد العصر أيضا للاقتحامات لما يسمى بمسيرة الأعلام. هذه القضية في غاية الخطورة إخواننا. ليه؟ الفكرة الأساسية الآن أنه إيتمار بن غفير ماخذ الموضوع كله، يأخذ الموضوع كله على عاتقه على أساس أنه هو يقدم نفسه الآن في الانتخابات القادمة أنه هو المسؤول عن كل شيء. الآن بنيامين نتنياهو يريد أن يتقدم يقول لا، الموضوع عندي وليس عند إيتمار بن غفير، فبالتالي أوعز لهؤلاء الوزراء والأعضاء في الكنيسة أن يقولوا أن يرسلوا هذه العريضة. هذا الكلام يدل على أن هناك نية مبيتة، أصبح الاحتمالية كبيرة جدا أن يحاول الاحتلال فعلا تنفيذ هذا الاقتحام يوم الخميس بعد صلاة العصر مساء أو يوم الجمعة أو الاثنين على فكرة، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة مثلا أو يوم الخميس بعد صلاة العصر.

كما يرد من مدينة دورة في جنوب الخليل، مستمعينا الكرام، حملة اعتقالات واسعة تشنها قوات الاحتلال في هذه اللحظات بحق الشبان والمواطنين في دورة. وبحسب الصور والمشاهد التي نتابعها الآن، فقد حول جيش الاحتلال أحد المنازل إلى مركز للتحقيق، وبعض الصور تظهر طابورا من المعتقلين معصوبي الأيدي وأيديهم مقيدة وحولهم جنود الاحتلال الإسرائيلي. بحسب المصادر، حتى هذه اللحظة يتواصل هذا الاقتحام، وقد أفرجت قوات الاحتلال عن معظم المحتجزين بعد التحقيق معهم داخل المنزل الذي حولته إلى مركز للتحقيق الميداني. تزامن هذا الاقتحام مع انطلاق قافلة الحجاج، حيث أعاقت قوات الاحتلال حركة المرور وأغلقت عدة طرق، إلا أن الحجاج تمكنوا من الالتحاق بالقافلة عبر طرق بديلة. في مدينة نابلس تنشر صورة الآن للوزير، وزير المالية الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى جانب حاخامات إسرائيليين وأيضا أحد الوزراء وكذلك قادة المستوطنين، وهم يشاركون في أداء طقوس تلمودية في قبر يوسف الذي تم اقتحامه فجر هذا اليوم من قبل عدد كبير من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، والتي بدأت بالانسحاب قبل لحظات بحسب المصادر.

0: الرياضة البارزة، حملة تحريض إسرائيلية ضد مهاجم نادي برشلونة الإسباني لامين يامال بعد رفعه العلم الفلسطيني خلال احتفالات ناديه برشلونة بالفوز بلقب الدوري الإسباني. الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من جانبه وجه رسالة شكر إلى لامين يامال بعد الحركة التي قام بها خلال احتفالات النادي الكتالوني أمام جماهيره، ونشر الاتحاد الفلسطيني على فيسبوك رسالة قصيرة إلى النجم باللغة الإسبانية جاء فيها من فلسطين شكرا لامين يامال. بهذا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج، رشا الشملي في المتابعة والإشراف العام. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يومياً من 7 حتى 8 صباحاً ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

كل يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأربعاء 13 من أيار مايو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحية الصباحية مني لإلكم في الأعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الأمل الذي يشرق مع أول خيوط الشمس، وصباح المحبة لكل مستمعينا الكرام أينما كانوا أينما تواجدوا. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، نبدأها بطاقة إيجابية وكلمة طيبة تفتح أبواب التفاؤل ليوم أجمل. في حكمتنا لليوم مستمعينا، الكلمة الطيبة مثل شمس صغيرة تدفئ القلب حتى في أبرد الأيام. فليكن صباحكم مليئا بالكلمات الطيبة والقلوب المطمئنة والخطوات المباركة رغم كل التحديات. صباح الخير. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية وسائقي الباصات والفردات في المحافظة، والصباح الأجمل لأبو المعتز زواهرة، وأيضا صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم وأيضا من بيوتهم. صباح الخير لستات البيوت خياطاتنا، يعطيكم العافية. صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات. ما بعرف إذا ضل في موظفين في المؤسسات أو ضلت المؤسسات في ظل الخطوات التصعيدية. في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة الرواتب وتقليص ساعات العمل، عن جد ضل حدا مداوم في المؤسسات في مختلف القطاعات العامة؟ مع هيك صباح الخير.

لسائقي المركبات العمومية. إلك يومين مدلعهم، شو القصة؟ صباح الخير لشوفيرية التكاسي جميعاً.

يا حلوي صب على مستمعي يوم جديد، متابعي يوم جديد، نهاركم فل وخير يا رب.

في أبرز وآخر أخبار محافظة بيت لحم بالأمس، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مأهولا في قرية بيت سكاريا الواقعة وسط تجمع مستعمرة غوش عتصيون الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم. بدوره أفاد الخبير في شؤون الجدار والاستيطان حسن برجية بأن قوات الاحتلال هدمت منزلاً مساحته 60 متراً مربعاً يعود للمواطن أيمن خليل سعد بحجة قربه على حدود المستعمرة، علماً أنه أخطر سابقاً بوقف البناء. هذه من آخر وأبرز أخبار بيت لحم. شهدت المحافظة حالة من الهدوء مع بداية هذا الصباح.

0: والآن إلى الحالة الجوية، أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق. للتفاصيل أكثر ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو معتدل نهارا في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في معظم المناطق. يوم الخميس ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو حار وجاف ومغبر ورياح جنوبية غربية. ويوم الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق ورياح غربية. ويوم السبت انخفاض آخر على درجات الحرارة، جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق. خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر تحذر دائرة الأرصاد الجوية للإخوان المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 26-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 25-16، نابلس 27-17، جنين وطباس 30-20، أريحة والأوار 36-23، طول كرم وقلقيلي 28-19، غزة وخنونس 27-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 28 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

صباح الدم الفلسطيني المستباح لقوات الاحتلال ومستوطني. بالأمس استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها استلمت شهيدا بعد إصابته بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال بزعم محاولته اجتياز جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن زكريا علي محمد قديس 44 عاما برصاص الاحتلال في الرام. هذه المنطقة شهدت العديد من الاعتداءات، إطلاق نار باتجاه العمال وكل من يحاول اجتياز جدار الضم والتوسع العنصري ممن يبحثون عن لقمة العيش في ظل الظروف التي يعيشها العمال. عادة ما يحاول العمال الفلسطينيون احتجاز أو اجتياز الجدار الفاصل في بلدة الرام للعمل في الداخل المحتل، غير أن قوات الاحتلال تطلق النار بشكل مباشر عليهم، مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء بالإضافة إلى عشرات الجرحى خلال الأشهر الأخيرة. أيضا في غزة استشهد مواطن وأصيب آخر بغارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. بدورها أيضا قالت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم إن الشهيدين وعشر إصابات وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج القريب لأسرانا.

الله يفرجها على الجميع وعلى عمالنا اللي من 7 أكتوبر أمورهم مش بخير. رغم أنه أمورهم مش بخير عمالهم بخاطروا بحياتهم لحتى يوصلوا لأماكن عملهم في الداخل المحتل، بتم إطلاق النار عليهم، منهم من استشهد، منهم من أصيب، وأيضا منهم من أعتقل. الكنيسة الإسرائيلي بحاول دايما يصادق على قانون أنه يجب إطلاق النار على العمال، العمال اللي هم بالأساس داخلين لحتى يأمنوا لقمة عيشهم، ولكن الاحتلال ينظر للعمال اليوم بأنهم خطر أمني ويجب مواجهته. إحنا شو قدمنا للعمال من 7 أكتوبر؟ ولا حاجة.

يعني ليش العامل وصل انه يخاطر بحياته وهو عارف انه طالع وابصر راجع ولا لا؟ لانه ما حدا سأل بالعمال، ما حدا امن لهم وظائف، ما حدا امن لهم بدائل عن شغلهم، فطبيعي بده يفكر كيف في ظل التحديات والازمه الاقتصاديه والى اخره، بده يفكر، مع انه انا ضد انه يفكر العامل بهاي الطريقه، لانه حياتكم يعني بتهمنا وبتهم الجميع. بعرف انه ما فيش خيارات قدام العامل، بس مع هيك الله يحمي عمالنا ويفرجها عليهم يا رب.

0: بحبك كل
1: احنا بكيفنا مش بكيفنا بدنا نعيشها رغم كل التحديات. احنا بدنا ما عندناش خيارات تانية، ما فيش خيارات تانية. عندنا أزمة ما عندناش أزمة، المستشفيات مداومة، المدارس مداومة، الجامعات مداومة، المحاكم مداومة، القطاعات داومت ولا ما داومت. بدنا نعيشها بالطول بالعرض، بدنا نعيشها، ما فيش خيارات تانية. بس اسمع كلمة صمود، طب أعطونا إمكانيات عشان نصمد.
2: عندي أنصحك الشوق من نومك وبقلبي تعكفين.
1: طب ادعموا صمود المواطن، ادعموه ادعموه. شوف الأغوار، ما ضلش ولا حدا فيها الأغوار، بس بدكم صمود. طب أعطونا، أعطوا الناس شيء يصمدوا عليه، يضلوا ثابتين في أرضهم في ظل اعتداءات الاحتلال وأيضا المستوطنين. الله يفرجها على الجميع. دائما بحب أبلش بطاقة إيجابية، ولكن الظروف الموجودة بسمع هيك صباح الطاقة الإيجابية. رغم كل الظروف دائما نطلع على الأحسن والأفضل، ولا الأمل ولا الإرادة ولا الإيجابية. خلينا نروح لفصل إعلاني قصير، وأكيد من بعده مكملين يوم جديد.
3: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الإعلاني، وما زالت صباحاتنا مستمرة بكل المحبة والطاقة الجميلة. نتمنى أن يكون صباحكم مليئا بالهدوء والتفاؤل. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

طيب مستمعينا ومتابعينا، نبقى في بيت اللحم وفي ظل الأخبار التي تردني الآن. قوات الاحتلال تعتقل الفتى عيد رامي جواريش 16 عاماً فجر اليوم من مخيم عايدة. أيضاً قبل قليل أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية حرملة شرق بيت لحم، وتحديداً بالقرب من منطقة عائلة الزير. قوات الاحتلال وجرافات الاحتلال أقدمت على إغلاق الطرق طريق حرملة بسواتر الترابية.

هدوا دارنا وسكروا الطريق علينا، قتلوا أولادنا واعتقلوا إخوتنا. كل هذا عشان يطفشونا من البلد، ومع هيك إحنا لساتنا بالبلد ورح نضل بالبلد.

أعود وأذكر إلى هذا الخبر الذي وصلنا قبل قليل، وبحسب الصور التي وصلتنا بأن قوات الاحتلال أغلقت طريق حرملة شرق بيت لحم بالقرب من منطقة عائلة الزير. قامت قوات الاحتلال وجرفات الاحتلال بإغلاق الطريق بالسواتر الترابية.

للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774883 أو 2 وللتواصل عبر واتساب على 0568883888 مقدمة 972.

صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. صباح الخير لكم جميعا أصدقاء هالبرنامج ومتابعينا الأعزاء. دقائق وببلش أفتح في جميع الرسائل.

0: طيب معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: رجاء صباحك.
0: ألا صباح الورد، أهلا ومرحبا.
1: يعطيك ألف عافية، كل احترامي لك.
0: الله يسعدك، تفضل.
1: معك شفير تاكسي.
0: تفضل.
1: مواطن من المواطنين المحترمين.
0: أهلا ومرحبا يا مواطن، يسعد هالصباح.
1: يسعد صباحك يا رب، كل احترامي لك. دائما أنت بتجيب سيستي السكاسي وأنت واقع، كل احترامي لك
0: والله. الله يسعدك، شكرا شكرا.
1: إحنا بالنسبة اللي صار البارح، بالنسبة للموضوع صار البارح.
0: موضوع؟
1: يعني صار البارح دورة السلام على الطريق والمرور عند الجامعة الأهلية.
0: تفضل، شو المشكلة؟
1: المشكلة بدهم يخلونا نقف عند الجامعة، واحنا بنقف منظمين ومرتبين وش مرتب، نحمل على السينما وباب سقاف، وفي شيء بيجيبه نطلع معاه طلب على بيت صحور او على المعبر او على بيت جال، يعني انت بتعرفي طلاب جمعة
0: يعني مشكلين من اكثر من منطقة.
1: نعم عم اكثر من منطقة، وفي ناس مرات بدهم على المجمع بيطلعوا اربعة مع بعضهم، بياخذوا مع المجمع، مرات بكون واحد لحاله من رعيد الطلب ومن وسط.
0: يعني حضرتك سرفيس ولا طلبات؟
1: لا احنا تاكسي طلبات، انا بحكي عن جمله تاكسي طلبات.
0: يعني بيجيكوا يعني طلب وبتنزلوا على الجامعه تاخذوا طلبكم.
1: احنا من صف باب الجامعه. يعني انا بقول لك احنا من صف باب الجامعه الاهليه الرئاسيه والجامعه الطبيه.
0: الجامعه تحت مركز الشرطه.
1: نعم، والرئاسيه اللي فوق الاتزوق المركزي.
0: طيب وين المشكله؟ شو اللي صار؟
1: المشكله اللي كبسوا علينا دوريه السلام على الطريق. وحجزوا اوراق الشوفيريه وحجزوا برامج وسووا لنا قصة لا الأول ولا آخر.
0: ليه؟ عشان بتصفوا؟
1: ممنوع تصفوا، أنت كل واحد يروح على مكتبه. طب أنت شايف الوضع الحرب، بسمح في مكاتب من 7 أكتوبر لغاية اليوم.
0: طب في الطلاب هذا يعني أنتوا بتصفوا باب الجامعة، في سيارات مخصصة للجامعة تنقل طلاب من
1: لا ما فيش سيارات ولا حد الآن ما فيش ولا خط مخصص للجامعة. إلنا تقريبا إحنا فترة
0: يعني مش متعدين على خط حدا. افهم.
1: لا احنا بالصف، لان خط الجامعه احنا لنا 5 سنين، اكثر من 5 سنين بنصف عند الجامعات من حمل طبيعي. شو عاد وبدا الاخر فتره صاروا يطلعوا لنا اسحبوا باقك على دار السير تدخل دار مش منطق. يعني بصير احنا في شوفرين متضمن تاكسي 120 شيكه باليوم ضمان،
0: فبده يطلع له بغل عشان يقدر يدفع الضمان تاع الرقم.
1: صاحب المكتب ما بعني ان شاء الله منين بتجيب ال 120 له 120 يوميا، وغير السرر الغالي، وبعد ما يعبي سرر ويطلع 120 لضمان التاكسي شو بده يروح اولاد.
0: طب سالتوهم شو الاشكاليه ليش هيك؟
1: قال
0: ما بدهم مشتكى
1: عليك ممنوع صفوا عند مين شكى علينا؟ قال بشيل عليك شك. طب انت احنا سكات منظمين من الصف، في شيء بيحمل على باب دقاق والسينما، وفي شيء بيحمل على بيت صحور طلبات، وشي بيطلع على المعبر لان في طلاب من الداخل بيدرسوا في الجامعه. وفي اسمعي، وفي كمان عندك ناس بروع على دار صلاح، في ناس بروع على مزموريا على الخاص والنعمان. يعني الجامعه اكثر من في طلبات بيطلعوا على الدوحه كمان وعلى الدوحه وعلى الخضر.
0: نعم.
1: يعني احنا شبريين منظمين من الصف.
0: طب يعني اذا هم ما بدهم اياكم تصفوا الطلاب، كيف بدهم يطلعوا؟ كيف بدهم يوصلوا لبيوتهم؟
1: بقول له انا البارح اساسا عند دوري السلام على الطريق جنب كريسما، بقول له احنا بنصف لنا فتره والطلاب كيف بدهم يروحوا؟ قال بدبروا حالهم، هذا شيء بعنكش.
0: بدبروا حالهم.
1: قال احنا بدنا نسوي برنامج يصف لنا فردات 7 ركاب، والطالب الجامعه الحين لما تيجي صبايا 2 مثلا او شباب 2 بدهم يطلعوا على الجامعه الفوق، مضبوط؟ لما تكون صف فرصة ركاب من خط ارطاس مثلا، من خط ارطاس بمرض من هناك بحمل.
0: يعني هم بدهم يخلوا فردات ارطاس يصفوا باب الجامعة وينقلوا الطلاب.
1: هم هيدا بهم بمعنوا، بس خط ارطاس كمان
0: هم بلمحوا قصدك.
1: بلمحوا خط ارطاس حرام، ربنا الله كل احترام اللي بيصفوا معنا عدوا مرات. لما يجي يلاقي 5 تكاتي قدام بيقف على الدور زينا ما بتعدى عليهم. بس الحين البارح سووا الفعطة هاي وصفوا فردات الطاف. الحين طالب لما يكون عنده محاضرة في الجامعة في المبنى الرئيسي فوق، مظبوط؟ بده يطلع مستعجل، بيطلع طلاب اثنين مع بعضهم، بكل واحد بيدفع 5 5 بيطلع على الجامعة فوق على السريع مستعجل، بيستنى فرصة 7 ركاب لما تحمل 7 على الجامعة، بلكي بدها 7 ركاب.
0: طب اسمح لي، في كان شكوى من حدا يعني ضد وقفتكم بباب الجامعة ضد؟
1: أنا سألت دورة السلام على طريق المرور، بقول لي أنت في عليك شكوى من صفه، وأنا كل واحد صف عند مكتبه. أنا مكتبي ما بيشغلني، مكتبي الوضع حرب ووضع الجميع. أنا إذا ما نفتش على الشارع وما صفيتش عند الجامعة واشتغلت ما بروح لأولادي ولا إيش.
0: في شكوى من الطلاب؟ اسمح لي اسال هذا السؤال.
1: لا في شكوى من الطلاب، لا في شكوى من الطلاب. الطلاب حتى الطالب يقول لك انا بدي التاكسي اسرع لي.
0: وهي في كمان رساله بتوصلني بهذا الموضوع، بيقول انا شوفير تاكسي طلبات، في طلاب او في عدد من الطلاب بيرنوا لي اروحهم طلبات. امبارح توقفت، امبارح توقفت وكان بده ينسحب رخصتي لاني جاي اخذ طلبي، الممنوع اجي اخذ طلبي. طب انا بهاي الحاله شو بدي اعمل
1: كمان؟ انا انا انا واحد من الناس، انا واحد من الناس انا اللي فتره بشتغل عند الجامعه ومعاي زباين عند الجامعه. انا لما يتسمن علي شباب او بنات بدي يروحن، بروح اروحن، ما حدا له علي، انا بالنهايه تاكسي طلب.
0: مسموح لك تنزل ولا صار في اشكاليه انها تيجي تاخذ طلبك؟
1: بقول لك حمل واطلع، عم صف مصف رسمي السنه لما الطلاب يطلع من المحاضره وتحمل قال ممنوع، بدك تروح صف رسم عند مكتبك انت، مثلا مكتبك اتحاد بيت جاله، مكتبك شو اسمه مكتب الشاعب، اي مكتب لازم كل واحد صف عند مكتبه.
0: طب توجهتوا لحدا بهذا الموضوع؟ توجهتوا لحدا؟
1: احنا اول موضوع اللي بلش من البارح، هذا اليوم هو عاد الكره اخرى مره زي البارح، نتوجه يعني طبعا نتوجه للمحافظ، احنا سيدنا وابونا المحافظ بيت لحم.
0: طيب ان شاء الله ان شاء الله
1: من كل احترام لاخونا المحافظ محمد طه، والله اذا اليوم عاد يكرر مره احنا نتوجه للمحافظ، يعني بالنهايه احنا شفريه تكاسي تبريات خاصه، مش انه ملجا، وضع الناس ما بيسمح انه ياخذ طلبات ووضع الحرب للناس. بالنهايه احنا نخدم طلاب جامعه الاهليه وكل احترام،
0: بس اهم شيء ما يكونش في عملية استغلال، يعني اذا بيكون في شكوى من طلاب انه شفرية بيستغلونا والى اخره هون بيصير
1: في استغلال. انا مطلع على كل شيء، ما في استغلال. احنا حتى احنا بدي اقول لك ملاحظه صغيره، احنا كنا احنا الاجار 4.5 مضبوط، احنا سوينا بين بعضنا شفرية بصفن عند الجامعه، من الجامعه للجامعه 3.5
0: من الجامعة الأهلية اللي تحت للي فوق.
1: من جامعة الطبية للجامعة مبنى الرئيسي احنا سويناها 3.5، واذا بيطلع مثلا اثنين مستعجلين بيدفعوا 5.5، لما يكونوا اربعة مع بعضهم بيكون واحد بيدفع 3.5. يعني هاي احنا سوينا مبادرة منا احنا، ما عادش قلنا ولا شيء، احنا سوينا مبادرة لان عارفين ظروف الطلاب، عارفين ظروف اهاليهم، لان في ناس من 7 اكتوبر ما جابش ولا شيء.
0: ان شاء الله احنا بنوصل رسالتكم وبنحكي مع الاخوان في شرطة المحافظة، نتواصل معهم وبنشوف نلاقي يعني حل هالاشكاليه ان شاء الله خير.
1: يعني احنا لو مثلا زيكينا على حد في الصف بحكي لك، بس احنا من الصف 5 مثلا من باب الجامعه 5 تكاسي 4 تكاسي، والباقي بصفهم في الباركنج، في باركنج مو للجامعه على سايد حاجات ثانيه،
0: يعني مش عاملين ازمه بالشارع، مش لا مسكرين الشارع.
1: لا لا مش مسكرين الشارع، بينا في ساعتين، ساعه فوق باب الجامعه وساعه تحت. هنا احنا من صف 5 تكاسي، ولما مثلا الاربع ثلاث تكاسي يطلع بيجي بدال من قرطين ثلاث، لان في باركينج عند الجامعه عند تحت مركز الشرطه باركينج كبير، التاكسي الزياده بيصف الباركينج، لما يجي دوره بيجي يصف بحد.
0: طيب يعني منظمين اموركم، مرتبين اموركم،
1: منظمين امورنا، لان احنا بنحافظ على رزقه اولادنا، رزق اهالينا، لان الواحد بيطالع بيطلع من الصبح عشان يسوي هالضمانه صعب السياره ويسوي مصروفه يروح يترك تخذ الشغله عامله لله، بس ليش ما هو وضع حرب على الكل يعني.
0: شكرا، شكرا جزيلا، ان شاء الله بنتواصل مع الاخوان وفي شرطة المحافظة ومع الاخوان في السلامة العامة. شكرا جزيلا، تحياتي، يسعد صباحك وصباح جميع الشفرية، صبح لنا على الجميع.
1: ابو معتز سواري اخونا حبيبي،
0: الله يسعد صباحكم، شكرا.

بتضايقوا على هالبلد وبتضايقوا على هالمواطن ليش؟ ما بيكفيش الشيكات اللي لحقينها، يعني اللي عليه شيكاته مش قادر يدفع، لا في شغل، لا في عمال الداخل لا بيشتغلوا، موظفين القطاعات العامة أزمة الرواتب، وبتلاحقوا الناس على الشيكات. خليني أنا بدي أحكي، يعني اسمحوا لي، بتلاحقوا الناس على الشيكات. طب المواطن اللي عليه شيك من وين بده يجيب؟ وما فيش شغل، ما فيش رواتب، يعني بلاش ما فيش رواتب للموظفين، ما فيش شغل للعمال، كيف بده يدفع الشيك اللي عليه؟ بتلاحقوا الناس على الشيكات وبتضايقوا على الناس والشوفرية. صح، يعني أنا بحكي خليني أكون منصفة، هلا مش كل شوفرية واحد بصراحة، في شوية تعديات، بس بتحس يعني الجماعة منظمين أمورهم ومن فترة شغلين في الموضوع وإلى آخره، ما فيش شكوى عليهم، ليش بتضيق على الناس؟ يعني الناس بدها تشتغل، بدها تجيب لأمي لقمة عيشها لبيتها ولأولادها وإلى آخره. مش عارف، يعني مش طالعة من الكلمة، بحكي لك إياها تحت الهوى يا صالح.

والله يا ليلى الحالة تعبانة، والله يا ليلى أنت بوادي وإحنا بوادي، أنت بوادي والمواطن بواد تاني. إمتى بدك تحني على هالمواطن وتحسي بهالمواطن وتفكري كيف هالمواطن بفكر يأمن لقمة عيشه؟ صباح الدرويش، ما كل الشعب صفى درويش. أنا مش عارف مين ضل مش درويش إلا الوزراء، معقولة؟ طيب خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن زكريا علي محمد قديس 44 عاماً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة مساء أمس. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها استلمت شهيداً بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس من قبل قوات الاحتلال بعد محاولات اجتياز جدار الفصل في بلدة الرام. وأضافت أنها نقلت إصابة بالرصاص الحي في القدم لمواطن أطلق عليه جنود الاحتلال الرصاص بزعم محاولته اجتياز الجدار في البلدة. اقتحم آلاف المستوطنين فجر اليوم مقام يوسف شرق مدينة نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس وانتشرت في عدة مناطق واعتلت أسطح المنازل. وأشارت إلى أن أكثر من 5000 مستوطن اقتحموا مقام يوسف، بينهم وزير المالية المتطرف بيتسلائيل سموتريتش وأعضاء في الكنيسة الإسرائيلي، وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة. وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي لبدة عقب مداهمة منزله في حي خلة العمود بالمدينة. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم مدينة دورة جنوب الخليل واعتقلت مواطنا واحتجزت العشرات ونكلت بهم وحققت معهم ميدانيا. وأفيد بأن قوات الاحتلال اقتحمت دورة بعدد من آلياتها العسكرية وفتشت عددا من المنازل وعاثت فيها خرابا واعتقلت المحامي معتز أبو عرقوب واحتجزت أكثر من 21 مواطنا وحققت معهم ميدانيا بمنازل حولتها لمراكز توقيف وتحقيق ميداني لساعات. وفي وقت لاحق تم الإفراج عن جميع المحتجزين واقتادت المحامي أبو عرقوب إلى جهة غير معلومة. أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا في القدس المحتلة قرارا يقضي بتجميد إخلاء عائلة الرجبي من منازلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لمدة 60 يوما. وجاء القرار عقب التماس تقدمت به عائلة الرجبي ضد سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية التي تطالب بإخلاء منازلها في حي بطن الهوى. وقال زهير الرجبي رئيس لجنة حي بطن الهوى وأحد مقدمي الالتماس والمهددين بالإخلاء إن المحكمة أصدرت أمرا احترازيا يمنع إخلاء أفراد العائلة من منازلهم لمدة 60 يوما. وأكد أن قرار المحكمة لا يشكل حلا نهائيا للقضية وإنما يمثل مهلة مؤقتة، إذ أبقت خطر الإخلاء قائما لكنها منحت العائلات فرصة إضافية للتحرك القانوني و السياسي. أفادت وسائل إعلام بمقتل شاب يبلغ من العمر 43 عاما صباح اليوم إثر جريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر بالأراضي المحتلة عام 48. يأتي ذلك في ظل ارتفاع غير مسبوق في جرائم القتل داخل المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 100 قتيل، وتظهر المعطيات أن نحو 96 من الضحايا قتلوا بإطلاق النار إلى جانب جرائم طعن، فيما قتلت امرأة حرقا داخل مركبة. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي الإسرائيلي يقدران أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتخذ قراره فور عودته من زيارته إلى الصين نهاية الأسبوع بشأن مستقبل المواجهة مع إيران، في وقت تتزايد فيه القناعة داخل إسرائيل بأن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران لن تنضج ولن تؤدي إلى تفاهمات. وأشارت القناة إلى أن التقديرات في إسرائيل تفيد بأن الهدف من أي خطوة أمريكية محتملة سيكون الضغط على إيران وإعادتها إلى طاولة المفاوضات، في ظل ما تصفه واشنطن بتصلب المواقف الإيرانية خلال المحادثات. تسود تقديرات إسرائيلية بأن ترامب قد يحسم خلال الأيام القريبة المقبلة موقفه بشأن مستقبل المواجهة مع إيران وسط استعدادات إسرائيلية لاحتمال تصعيد سريع مع نهاية الأسبوع في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران. وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته للعاصمة الصينية بكين اليوم، حيث سيجري زعيما أكبر اقتصادين في العالم أول محادثات مباشرة بينهما منذ

0: حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: صغيروني.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الإعلاني، وما زالت صباحاتنا مستمرة بكل المحبة والطاقة الجميلة. نتمنى أن يكون صباحكم مليئا بالهدوء والتفاؤل. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

في ظل الأزمات المتلاحقة التي يواجهها القطاع التعليمي واستمرار أزمة الرواتب وتفاقم الأوضاع المالية التي يواجهها العاملون في مؤسسات التعليم العالي، شرع موظفو جامعة فلسطين التقنية خضوري بخطوات تصعيدية احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية، في خطوة تعكس حجم الغضب والاستياء داخل الجسم الأكاديمي والإداري. وقد أعلن الموظفون اليوم تعليق الدوام وعدم التوجه إلى الجامعة بجميع فروعها، لتكون بذلك الجامعة الحكومية الوحيدة التي تتخذ هذا القرار التصعيدي حتى اللحظة، وسط تحذيرات من تداعيات الأزمة على المسيرة التعليمية والطلبة وسير العملية الأكاديمية. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه المطالبات بإيجاد حلول عاجلة تنهي معاناة الموظفين وتضمن الحفاظ على استقرار الجامعات الحكومية واستمرار دورها التعليمي والوطني. للحديث أكثر حول مطالب الموظفين وأسباب الوصول إلى هذه المرحلة والرسائل التي يسعون لإيصالها من خلال هذه الخطوات الاحتجاجية والتصعيدية، نستضيف نائب رئيس نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروبة الأستاذ عيسى العملة. يسعد صباحك أستاذي، أهلا ومرحبا.

0: الليبي.
1: نعود لنتحدث مع الأستاذ عيسى العملة، حيث أعلن موظف الجامعة تعليق الدوام اليوم وعدم التوجه إلى الجامعة بجميع فروعها. من جديد نستقبل وإياكم الأستاذ عيسى العملة، نائب رئيس نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب. يسعد صباحك أستاذي، أهلا ومرحبا.
2: صباح النور لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك. بداية، ما الأسباب الرئيسية التي دفعت نقابة العاملين إلى اتخاذ قرار تعليق الدوام وعدم التوجه إلى الجامعة، وإلى متى يستمر تعليق الدوام؟ تفضل.
2: في البداية أشكر راديو بيت لحم 2000 على الاهتمام بقضايا التي تهم المواطن الفلسطيني، وخاصة موضوع أزمة الرواتب التي تمر بها فلسطين. يعني حقيقة نحن جئنا اليوم لننقل الصورة الحقيقية لمعاناة الموظف الفلسطيني. هذا الموظف الذي يعني يعاني منذ 4 سنوات من اقتطاع الراتب، والذي أثر على جميع مناحي الحياة عنده. حقيقة يعني نحن جئنا اليوم ليس من أجل أن يعني نتحدث شعارات، جئنا لنضع النقاط على الحروف مع الحكومة من أجل التخفيف من معاناة الموظف، وخاصة يعني المعلم في الجامعات وفي المدارس. يعني ولا أريد أن أقلل من أهمية القطاعات الأخرى، لكن المعلم هو الركيزة الأساسية في بناء الإنسان الفلسطيني أيضا، وهو يعني الركيزة والعنوان الكبير الذي يتم من خلاله بناء الدولة ومستقبلها. يعني المعلم يجب أن يعرف الجميع أنه صاحب رسالة تعليمية وصاحب رسالة وطنية. يعني المعلم يقوم يعني بترسيخ الانتماء الوطني للأبناء، وأيضا ترسيخ القيم والأخلاق لدى الأجيال. نحن لسنا طلاب إضراب، نحن طلاب استمرار العملية التعليمية التي هي مرتبطة ارتباطا كاملا باستقرار الوطن، وأيضا استقرار الوطن يأتي عن طريق استقرار المعلم نفسيا واجتماعيا. الأمم تبنى بالعلم، والمعلم هو أساس البناء. حين يصان كرامة المعلم يصان مستقبل الوطن، وتبنى الأجيال القادرة على حماية المشروع الوطني وتحمل المسؤولية. الأسباب التي أدت إلى الإضراب: 4 سنوات من الانتظار، 4 سنوات من اقتطاع الراتب، لكن الحكومة لم تعالج هذه المشكلة، ونحن نرى أن الحكومة بإمكانها يعني تشكيل لجنة طوارئ لحل هذه المشكلة، وتدعو النقابات للحوار الجاد معها، ولنجتمع جميعا الحكومة والنقابات من أجل وضع حلول جذرية لهذه المشكلة. ما دام الحكومة لم تحل المشكلة، فعليها التوجه والحوار مع النقابات لكي نكون فريق واحد من أجل اللي هو يعني وضع حلول لهذه الأزمة الخانقة. نحن لسنا سعداء بالإعلان عن الإضراب، نحن نعتذر لطلابنا عن هذا الإضراب، ولكننا لم نستطيع أن نقدم لو الشيء البسيط لهذا المعلم الذي يجب أن نعطيه الدافع النفسي من أجل اللي هو الوصول إلى مؤسسته لكي يقوم بأداء مهمته، وهو مرتاح النفس من أجل أن يكون الإنتاج إنتاجا صالحا لبناء هذه الدولة. نعم. ومواجهة هذه التحديات.
1: إلى متى سيستمر تعليق الدوام في الجامعة؟
2: نحن اليوم أعلننا اللي هو تعليق كامل. نعم. للدوام، وننتظر يعني إجراء يعني مزيدا من الحوارات مع رئيس الجامعة والوزير والمالية، لكن نحن نرى أن بإمكان الحكومة أن تضع يعني حلولا لهذه المشاكل. وأيضا أنا أقول يعني الحكومة يجب أن تبادر بالتقشف على نفسها أولا، لا الموظف أن يأتي كيلوات مشي على الأقدام ويمر بالطرق الاضطرابية حتى الوصول إلى الجامعة، ولا حلول أيضا نراها في الأفق من أجل التخفيف عن معاناة هذا الموظف الذي يعاني الكثير من الهموم بسبب نقص الراتب وعدم انتظام هذه الرواتب.
1: أستاذي الكريم، ما أبرز المطالب التي تتمسك بها النقابة اليوم من أجل إنهاء الأزمة؟
2: نحن نقول ونطلب راتب كامل للموظف من أجل العودة إلى يعني إلى الدوام، وهذا يعني ليس بالطلب يعني الكبير لشريحة المعلمين والتربية والتعليم التي تعتبر من الوزارات السيادية والأساسية في المجتمع. يجب على الحكومة إعطاء أولوية للتعليم، وأنا قلت لا أقلل من دور القطاعات الأخرى، لكن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن وبناء المجتمع.
1: يعني من أبرز المطالب راتب كامل. جامعة حضوري هي الجامعة الحكومية الوحيدة التي أعلنت تعليق الدوام، كيف تفسرون خصوصية الوضع داخل الجامعة؟
2: الجامعة هي الحكومية الوحيدة في الوطن، وهي الجامعة التي الوحيدة التي يقتطع راتب موظفيها أكثر من 50%. الجامعات الأخرى تأخذ راتبها كاملة، لكن جامعة خضوري هي التي يتم اقتطاع راتب الموظف، ووصل أقل من 50% في بعض الأشهر. فلذلك نحن يعني نرى أن يعني هذا الإجحاف بحق الموظف يجب أن ينتهي، ونحن لا نقبل المساومات، ولا يمكن بأي حال المساس براتب الموظف ويكون كاملا. لو لمسنا يعني حقيقة تقشفا حقيقيا من الحكومة ورأينا أن هناك اقتصاد في النقابات، ورأينا أن هناك عدالة في المعاملة مع الموظف، أعتقد ما كنا أن نذهب إلى هذا الإضراب. يكفي أن الحكومة غير عادلة ما بين الموظفين التعليم وموظفين القضاء. الحكومة يعني أعطت القضاء يعني راتبا إضافيا من أجل يعني مواجهة الأزمة المالية، بينما لم تعطي المعلم راتبا يعني أو يعني مبلغا من أجل أن يصل إلى مؤسسته لكي يقوم بدوره ولكي يقوم بأداء الأمانة التربوية.
1: نعم، إلى أي مدى وصلت أزمة الرواتب والمستحقات المالية بالنسبة للموظفين والعاملين في الجامعة، وكيف انعكست الأزمة الاقتصادية على حياة الموظفين وأسرهم؟
2: الحياة صعبة جدا، الوضع يعني كارثي لدى الموظف، يعني هناك يعني معاناة لدى الموظف، لا يستطيع أن يذهب إلى الطبيب لكي يداوي ابنه، ليس في جيبه يعني مبلغ من المال لشراء احتياجاته اليومية. لا يستطيع اللي هو الاستمرار في تدريس أبنائه في الجامعات. يعني الوضع كارثي، المعلم عليه ديون متراكمة، المواطن يعني والمعلم لا يستطيع شراء أبسط احتياجاته، وخاصة عندما يتعلق بموضوع الصحة، الدواء إلى آخره. أعتقد أن الموظف يعني يمر في وضع يعني مالي صعب ونفسي صعب. لذلك نتمنى من حكومتنا الرشيدة.
1: سأعود يعني لأسألك عن رسالتك للحكومة أستاذ عيسى، ولكن دعني أتطرق لموضوع الطلبة. هناك طلبة عبروا عن قلقهم من تأثير الإضراب على الفصل الدراسي والامتحانات، رسالتكم للطلبة؟
2: يعني الطلبة عندما اتخذنا قرار ب يعني عدم تسليم العلامات، يعني اعتقد احنا ذهبنا باتجاه يوم اضراب يوم واحد، لكن احنا اكدنا على عدم تسليم العلامات هذا الفصل.
1: هذا الفصل
2: نعم هذا الفصل ايضا يعني لم نعلن ما يعني يعني عن جدول اضرابات جديد، لانه احنا نعطي رئيس الجامعه ووزير التربيه والتعليم والماليه فرصه للتحاور اكثر من اجل الى
1: يعني هنالك محاولات للحوار مع اداره الجامعه والجهات الرسميه في هذا الخصوص، وبعد اعلانكم هذه الخطوات التصعيديه
2: نحن يعني ننتظر يعني نتائج لهذه الحوارات، وسوف نجتمع يوم الاثنين القادم النقابات الثلاثة ونتخذ الإجراءات التي يعني تكون يعني مبنية على نتائج الحوارات. لكن رسالتي للحكومة أقول أن صندوق التقاعد لنا كمعلمين موجود وهو يعني مستقل، كان أولى بدفع رواتب المعلمين المتقاعدين، وهذا الصندوق ليس يعني له علاقة بالمقاصة، لأن هذا الصندوق هو من مساهمات المعلمين وهذا وهم على رأس عملهم. ولذلك احنا كنا يعني نأمل أن يتم صرف من هذا الصندوق للمعلمين، لأنه إحنا نقوم بدفع هذا المستحقات للصندوق ونحن على رأس عملنا. لا يجوز أن يكون هناك تباين في العلاقة أو تباين في اللي هو تقديم الخدمة ما بين يعني موظفي القضاء وموظفي التربية والتعليم.
1: إلى أين يمكن أن تتجه الأمور إذ لم يتم الاستجابة لمطالب العاملين خلال الفترة المقبلة؟ هل هناك خطوات تصعيدية إضافية مطروحة؟
2: مرة أخرى لن نستطيع أن نتخذ أي إجراءات إضافية أو جدول خطوات احتجاجية جديد إلا بعد أن نرى نتيجة الحوارات. نحن أيضا نطالب الحكومة بإشراكنا في اللي هو يعني عملية حل الأزمة. نحن لدينا اقتراحات اللي هو التقشف، الحكومة تستطيع أن يعني أن تتخذ إجراءات تقشفية من أجل اللي هو تأمين راتب المعلم وراتب الموظفين، وخاصة الموظفين في اللي هو الوزارات السيادية زي الصحة والأمن والمعلمين. هذا ضروري جدا من أجل اللي هو المحافظة على الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي. لذلك نحن ننتظر من الحكومة أن تمد يدها لنا لنشاركها هذا التحدي. نتمنى من الحكومة دعوة النقابات لأقرب فرصة لحوار جدي من أجل أن نعبر وشعبنا وطلبتنا هذه الأزمة بأمان ونجاح.
1: نعم، إلى جانب احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة، هل يمكن القول إن تنصل بعض الجهات الدولية والمؤسسات بما فيها الاتحاد الأوروبي من التزاماتها تجاه الحكومة والشعب الفلسطيني في تقديم الدعم ساهم في تعميق الأزمة المالية الحالية وانعكاسها على مختلف القطاعات؟
2: أختي العزيزة، هناك اتفاقيات مع الدول الأوروبية والدول العربية لدعم السلطة الفلسطينية، والتي عنوانها هو المحافظة على الاستقرار والمحافظة على يعني تقديم أو حياة كريمة للشعب الفلسطيني. هناك الأمم المتحدة عليها دور، هناك صندوق النقد الدولي، هناك اللجنة الرباعية الدولية، قرارات الجامعة العربية، دول العربية المجاورة التي كانت تقدم المساعدات للسلطة الوطنية. لذلك احنا شق نطالب حكومتنا، والشق الآخر احنا نعلي الصوت تجاه هذه المؤسسات الدولية والدول العربية بأن يعني تتخذ يعني موقفا مشرفا سريعا بدعم خزينة السلطة الوطنية من أجل أن نحافظ على هذه السلطة ونحافظ أيضا على بقاء شعبنا صامدا على أرضه.
1: نعم، أخيرا أستاذ عيسى، برأيك ما المطلوب اليوم لضمان استقرار الجامعات الحكومية؟ رسالتكم لوزارة التربية والحكومة، تفضل.
2: المطلوب إعادة ترتيب الأولويات وتقديم أيضا رواتب التعليم والصحة، لأنه هؤلاء يمثلون أعمدة أساسية لاستمرار الدولة وحماية أيضا للسلم الأهلي. مطلوب من الحكومة تقليص الامتيازات مثل عدم استخدام المركبات الحكومية، أو مطلوب من الحكومة أيضا مركبات المدراء العامين ومركبات الوزراء وإلى آخره أن يتخلوا عنها من أجل أنه هو المساهمة في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني. ما دام المواطن والموظف يقطع الحواجز والبوابات مشيا على الأقدام، مطلوب من الوزارات أيضا أن تكون نموذجا وقدوة لهذا الموظف البسيط الذي يعاني الأمرين من استمرار أزمة انقطاع الرواتب والتي ألقت بظلالها على مختلف حياته وحياة أطفاله.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، سنبقى معك في متابعة دائمة خلال الاجتماع القادم يوم الاثنين القادم للاطلاع على نتائج الحوارات. شكرا جزيلا لك نائب رئيس نقابة العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب الأستاذ عيسى العملة، شكرا جزيلا، تحياتي.
2: شكرا لك ولجميع المستمعين.
1: مستمعينا ومتابعينا، فاصل قصير ونعود.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا مستمعي يوم جديد، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي حتى العاشرة. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، نتمنى أن يكون صباحكم مليئا بالهدوء والتفاؤل. مستمعينا مستمرين معكم في برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، عبر البث المباشر. يسعد لي صباح الجميع. اليوم انضغطنا شوي في ملفاتنا مستمعينا، خليني أصبح سريعا على كل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب. أبلش من أول رسالة: يسعد صباحكم يا رب، ياريت تحكوا مع سلطة المي في فجر، مي في الشارع الجديد، في شكله انفجار خط يعني في الشارع الجديد بيت بصة بجانب إسكان الحايك، من امبارح المي بالشارع. إن شاء الله يسعد صباح الجميع. مش مبين عند الاسم، عبيات خضر عبيات، يسعد لي هالصباح ان شاء الله.

كمان خلينا نروح لرسالة أم محمد من جبل المكبر. يسعد لي صباحك يا أم محمد، أقرأ رسالة. صباح الورد والياسمين يا أحلى سارة، إن شاء الله كل أيامك خير وسعادة، إن شاء الله أنا وإنتو يا رب جميعاً.

طيب كمان من الرسائل: صباحكم بداية جميلة وطريق مفتوح وأمنيات تتحقق وراحة تدوم وسعادة تملأ أرواحكم الطاهرة وابتسامة لا تزول. صباح النور، صباحك سارة، صباح النور والسرور، يسعد صباحك صباحك صديقة هالبرنامج علا خلاوي، تحياتي، نورتي يا علا. كمان نروح لصديقة هالبرنامج ندى الشمالي، يسعد لي صباحك، دخيله صباحك شو حلو، يلا يسعد لي هالصباح، شكرا جزيلا، ضل ضحكوا، ضلوا دايما مبتسمين رغم كل التحديات والظروف والأزمات. نروح نصبح على صديق هالبرنامج وسام بشير، يسعد لي صباحك يا وسام، أهلا ومرحبا. كمان نروح لرسالة أبو حمزة، يسعد لي هالصباح يا أبو حمزة وأهلا ومرحبا بك دائما. أنور زيدان أبو عنان، صباح الخير. نروح لا تقوع ونصبع على أم محمد فروخ، يسعد لي هالصباح وأهلا ومرحبا بك دائما. كمان عبر البث المباشر وسام بشير، أحمد ذياب ملش، مريم مريم، رنا رنا، يسعد هالصباح أبو أسامة، صباح الخير. أبو رافي، يسعد هالصباح أبو أسامة، صباح الخير.

طيب. في القسم الأول من برنامج يوم جديد حكينا عن موضوع العمال، عمالنا في الداخل بعد ارتقاء عامل بالأمس برصاص قوات الاحتلال عند الرام. أيضا يصلني من نقابة العمال العرب في الداخل المحتل هذا الخبر. منذ ساعة الصباح الأولى قوات الاحتلال اعتقلت 40 عاملا فلسطينيا في رهط. أيضا في هذا الخبر الذي يردني من نقابة العمال العرب صور لقوات الاحتلال وهي تعتقل 40 عاملا فلسطينيا في رهط. أيضا من الأخبار التي وردتني في ساعات الصباح وفي بداية المشوار الصباحي بأن قوات الاحتلال مع ساعات الصباح قامت بإغلاق طريق حرملة شرق بيت لحم. أقدمت جرافات الاحتلال على إغلاق الطرق بالسواتر الترابية خصوصا أو تحديدا بالقرب من منطقة عائلة الزير. قوات الاحتلال تغلق طريق حرملة بالسواتر الترابية.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: أطيب تحيات لك زميلتي سارة وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي طول كرم وقلقيلية. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأرض نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد. أقرت جهتي الاختصاص إتلاف هذه المواد بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في قلقيلية تم ضبط عدد من الطرود البريدية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز ويكثف الجهاز جهوده الميدانية والرقابية على المحلات والأسواق التجارية وذلك للتأكد من خلو السوق الفلسطيني بقدر الإمكان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار. ضرورة الاتصال بناء على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك. أيضا من الرسائل التي تصلني في الموضوع الذي ناقشناه موضوع شفرية التكاسي عند الأهلية رح نرجع له، يبدو في تطور من أمام جامعة الأهلية بالقرب من مركز الشرطة، سأعود إلى هذا الموضوع. ولكن الآن نرحب بالزميل عوني جبران مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه والمجاري. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
2: صباح الخير لك زميلنا، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، وصباح الخير لفلسطين، صحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، وهناك أيضا شكوى من مواطن بخصوص انفجار خط مياه في الشارع الجديد بيت بصة بجانب إسكان الحايك من مبارح، والمي بالشارع
2: بيت بصة فتر في إسكان الحايك.
0: نعم، وصلت الرسالة.
2: وصلت الرسالة.
0: نعم، برنامج توزيع المياه في المحافظة اليوم، تفضل عوني.
2: اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة الدجال ومنطقة الغوالي والجواريش وأيضا قصر حسين، شارع القصر، مدرسة دامس، المراح، كرمزان، المنطقة العلوية، حارة أبو مهر، حارة سفير وسليمان، الجمعية العربية، سعيد سهران، طليطة، وأيضا صدر النشر. بالنسبة لمنطقة السفر إن شاء الله راح تكون ليلة. بيت سحور ضمن برنامجنا لليوم، دار الكلمة في بيت لحم الدفاع المدني، الهلال الأحمر، حرس الرئيس، الأمن الوطني، مستشفى فرنسي والسينما والمقاطعة والدبس، شارع القدس الخليف، دراجة فاروق في الدوحة. بالنسبة لخضر الإمامة أبو غموس، منطقة البلوء، المنطقة العلوية، وعر عامر راح تكون عصرا، خلت حمامة ومنطقة مخيم عايدة والمخيم والمشايخ والتداول ضمن برنامجنا. بالنسبة للتزمات الموجودة على خط البخر الرئيسي باتجاه بيت طحور، بيت بصة سكان المهندسين لعوينة، في بيت لحم القبة الكتاب في محديقة البادية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: نعم عوني، ما ننسى موضوع الشكوى بخصوص لا. انفجار نعم. خط المي في الشارع
2: نتحرك لهذا الموضوع.
0: نعم، شكرا، شكرا جزيلا، تحياتي لك عوني ولكل الإخوة في سلطة المياه. يسعد هالصباح، شكرا، تحياتي.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا ومرحبا بك دائما يا ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 13 من أيار، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يتربي 2.90، أما سعر البيع فيتربي 2.93. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يتربي 4.09، أما سعر البيع فيتربي 4.15. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يتربي 3.40، أما سعر البيع يتربي 3.43. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4702 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.53، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين. تحياتي. شكرا.
1: تحياتي، أشكرك.

طيب في رسالة وصلتني من أحد سائقي المركبات العمومية عند الأهلية. مفادها الرسالة تم حجز سيارتين من قبل الشرطة يبدو عند الأهلية. أيضا تم سحب سيارة لشوفير قام بإنذار ركاب سحب سيارته لمركز الشرطة. هذا ما هذه الرسالة التي تردنا من أحد سائقي المركبة. إن شاء الله بنحكي مع الإخوان في الأجهزة الأمنية ونفهم التفاصيل اللي بيصير أمام جامعة الأهلية بالقرب من مركز الشرطة. أيضا من الأخبار العاجلة التي تصلني الآن، منطقة عشغراب أزمة بالاتجاهين. هذه الأزمة بسبب قيام قوات الاحتلال بنصب بوابة جديدة على عشغراب طلوع بيت سحور، كما أشاهد في الصورة التي وصلتني قبل قليل. قوات الاحتلال تقوم بنصب بوابة حديدية جديدة على عشغراب في طلوع بيت سحور، أزمة مرورية خانقة بالاتجاهين.

مستمعينا ومتابعينا وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. صار لازم ودعكم مستمعينا، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح، نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية. وأول أوردر

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-22.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اقتحم آلاف المستوطنين فجر اليوم مقام يوسف شرق مدينة نابلس، وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وانتشرت في عدة مناطق واعتلت أسطح المنازل. وأشارت إلى أن أكثر من 5000 مستوطن اقتحموا مقام يوسف، بينهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسلائيل سموتريتش وأعضاء في الكنيسة، وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة. ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدار مدرسة قدر طوقان الثانوية للبنين القريبة من مقام يوسف. وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب لؤي لبدة عقب مداهمة منزله في حي خلة العمود بالمدينة. أما في دورا جنوب الخليل، فاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية المدينة واعتقلت مواطنا واحتجزت العشرات ونكلت بهم وحققت معهم ميدانيا. وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت دورا بعدد من آلياتها العسكرية وفتشت عددا من المنازل وعثت فيها خرابا، واعتقلت المحامي معتز أبو عرقوب واحتجزت أكثر من 21 مواطنا وحققت معهم ميدانيا بمنازل حولتها لمراكز توقيف وتحقيق ميداني لعدة ساعات. وفي وقت لاحق تم الإفراج عن جميع المحتجزين، واقتادت المحامي أبو عرقوب إلى جهة غير معلومة. قالت حركة حماس إن عمليات الإعدام الميدانية المتكررة لجيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة بوتيرة خطيرة، وقالت إن هذه الجرائم لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل ستزيد من فاتورة الحساب التي سيدفعها الاحتلال، كما جاء في بيان للحركة تعقيبا على استشهاد مواطن مساء أمس في بلدة الرام. وكانت وزارة الصحة أعلنت استشهاد المواطن زكريا علي قديس 44 عاما برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة بعد محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري في البلدة باتجاه الداخل المحتل نحو مكان عمله. وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها نقلت إصابة أخرى بالرصاص الحي في القدم لمواطن أطلق عليه جنود الاحتلال النار بزعم محاولة اجتياز الجدار في بلدة الرام. أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة قرارا يقضي بتجميد إخلاء عائلة الرجبي من منازلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لمدة 60 يوما. وجاء القرار عقب التماس تقدمت به عائلة الرجبي ضد سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية التي تطالب بإخلاء منازلها في حي بطن الهوى. وقال زهير الرجبي رئيس لجنة حي بطن الهوى وأحد مقدمي الالتماس والمهددين بالإخلاء إن المحكمة أصدرت أمرا احترازيا يمنع إخلاء أفراد العائلة من منازلهم لمدة 60 يوما، وأكد أن قرار المحكمة لا يشكل حلا نهائيا للقضية، إنما يمثل مهلة مؤقتة إذ أبقت خطر الإخلاء قائما، لكنها منحت العائلات فرصة إضافية للتحرك القانوني والسياسي. تسود تقديرات إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يحسم خلال الأيام القريبة المقبلة موقفه بشأن مستقبل المواجهة مع إيران، وسط استعدادات إسرائيلية لاحتمال تصعيد سريع مع نهاية الأسبوع في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران. وبدأ الرئيس الأمريكي ترامب زيارته للعاصمة الصينية بكين اليوم. في هذا الإطار، قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي الإسرائيلي يقدران أن ترامب قد يتخذ قراره فور عودته من زيارته إلى الصين نهاية الأسبوع، في وقت تتزايد فيه القناعة داخل إسرائيل أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران لن تنضج ولن تؤدي إلى تفاهمات. ووجه رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إنذارا إلى الولايات المتحدة بضرورة قبول الشروط الواردة في المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا لإنهاء الحرب أو مواجهة الفشل. وأكد قاليباف أن أي مقاربة أخرى ستكون عقيمة تماما، معتبرا أن حقوق الشعب الإيراني لا بديل عن قبولها. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للـ1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: النشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. بدوره حذر الباحث المختص في شؤون القدس زياد بحيص من أن الجمعة المقبلة قد تشكل أخطر جمعة على المسجد الأقصى منذ احتلاله، في ظل مخططات تقودها جماعات الهيكل المتطرفة بالتنسيق مع حكومة الاحتلال وشرطته لفرض وقائع جديدة داخل المسجد. وأوضح بحيص في تصريحات صحفية أن خطورة هذا العام تكمن في تزامن ما يسمى الذكرى العبرية لاحتلال القدس مع يوم الجمعة 15 من مايو أيار، ما يمنح جماعات الهيكل فرصة لمحاولة فرض سابقة تاريخية تتمثل باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى يوم الجمعة. وأشار إلى أن هذه المناسبة تحولت خلال السنوات الماضية إلى محطة مركزية للاستعراض ما وصفه بالسيادة الإسرائيلية على الأقصى عبر رفع أعلام الاحتلال وأداء الطقوس التلمودية داخل باحاته، بما في ذلك ما يسمى السجود الملحمي. لذلك اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي طفلا وشابا في مدينة القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد وهيب موسى 16 عاما عقب اقتحامها حي الجبل رأس البستان في بلدة العزرية جنوب شرق القدس، علما أنه يعاني من مرض السكري في مراحل متقدمة. كما اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد عقب توقيف مركبة عند مفرق الطور في مدينة القدس. إلى ذلك اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي محام واحتجزت أكثر من 21 مواطنا وحققت معهم ميدانيا بمنازل حولتها لمراكز توقيف وتحقيق ميداني لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم لاحقا في مدينة دورة جنوب الخليل. اقتحم آلاف المستوطنين فجر اليوم مقام يوسف شرق مدينة نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لنابلس وانتشرت في عدة مناطق واعتلت أسطح المنازل. وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 5000 مستوطن اقتحموا مقام يوسف، بينهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيت سيلائيل ساموتريتش وأعضاء في الكنيست وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة. ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدار مدرسة قدر طوقان الثانوية للبنين القريبة من مقام يوسف. أعلنت وزارة الصحة مساء أمس استشهاد المواطن زكريا علي قديس 44 عاما برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال مدينة القدس. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها استلمت الشهيد بعد إصابته بالرصاص الحي في رأسه بعد محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام. وأضافت أنها نقلت إصابة بالرصاص الحي في القدم لمواطن أطلق عليه جنود الاحتلال النار بزعم محاولته اجتياز الجدار في بلدة الرام. أيضا تنطلق يوم غد الخميس أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في قاعة أحمد الشقيري بمدينة رام الله، وبالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت. ويشارك في المؤتمر نحو 2580 عضوا يتوزعون بنحو 1600 عضو في رام الله و400 عضو في قطاع غزة و400 في القاهرة و200 في بيروت. وينتخب أعضاء المؤتمر وفق النظام الداخلي للحركة 80 عضوا للمجلس الثوري و18 عضوا للجنة المركزية، فيما يمتلك المؤتمر صلاحية تعديل هذه الأعداد سواء بالزيادة أو النقصان إذا ما اتخذ قرار بذلك. وتستمر أعمال المؤتمر على مدار 3 أيام من الخميس وحتى السبت. أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها. واستهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مركبة على أوتوستراد الجية الساحلي. في هذا الإطار أفادت القناة 15 العبرية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي أن حزب الله شن أمس هجوما واسع النطاق بمسيرات مفخخة ضد هدف في شمال إسرائيل، وهذه أول مرة يشن فيها الحزب هجوما منسقا وواسعا بهذا الشكل. وقال المصدر الأمني إن القلق الأساسي يتمثل بالتزامن مع إطلاق حزب الله عددا كبيرا من المسيرات، وأشار إلى إصابة جنديين في الهجوم الواسع الذي شنه الحزب يوم أمس بمسيرات ضد هدف في الشمال. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في المناطق أو بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس أو انخفاض ملموس على درجات الحرارة. غدا يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-22.

0: النشرة 12 ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اقتحم مستوطنون اليوم مناطق عدة جنوب شرق بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا مناطق خلايل اللوز والعبيات وهندازة وبئر المياه وسط استفزاز المواطنين. وصعد المستوطنون في الفترة الأخيرة من هجماتهم على المنطقة الجنوبية الشرقية تخللها نصب خيام واعتداءات على المواطنين وإصاباتهم. كما هاجم مستوطنون اليوم تجمع التبن البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن مستوطنين اعتدوا على المواطنين بحماية قوات الاحتلال، واعتقلت تلك القوات شابا خلال الاعتداء. اقتحم مستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد. بدوره حذر الباحث المختص في شؤون القدس زياد بحيص من أن الجمعة المقبلة قد تشكل أخطر جمعة على المسجد الأقصى منذ احتلاله، في ظل مخططات تقودها جماعات الهيكل المتطرفة بالتنسيق مع حكومة الاحتلال والشرطة لفرض وقائع جديدة داخل المسجد. وأوضح بحيص في تصريحات صحفية أن خطورة هذا العام تكمن في تزامن ما يسمى الذكرى العبرية لاحتلال القدس مع يوم الجمعة 15 من مايو أيار، ما يمنح جماعات الهيكل فرصة لمحاولة فرض سابقة تاريخية تتمثل باقتحام المستوطنين للأقصى يوم الجمعة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال اليوم طفلا وشابا من مدينة القدس المحتلة. اقتحم آلاف المستوطنين فجر اليوم مقام يوسف شرق مدينة نابلس، وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لنابلس وانتشرت في عدة مناطق واعتلت أسطح المنازل. وأشارت إلى أن أكثر من 5000 مستوطن اقتحموا المقام، بينهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسلائيل سموتريتش وأعضاء في الكنيست، وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة. ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدار مدرسة قدر طوقان الثانوية للبنين القريبة من المقام. قتل شاب يبلغ من العمر 43 عاما اليوم إثر جريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر بالأراضي المحتلة عام 48. يأتي ذلك في ظل ارتفاع غير مسبوق في جرائم القتل داخل المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 100 قتيل، وتظهر المعطيات أن نحو 96 من الضحايا قتلوا بإطلاق النار، إلى جانب جرائم طعن فيما قتلت امرأة حرقا داخل مركبة. تنطلق يوم غد الخميس أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت. ويشارك في المؤتمر نحو 2580 عضوا يتوزعون بنحو 1600 عضو في رام الله، و400 في قطاع غزة، و400 في القاهرة، و200 عضو في بيروت. وينتخب أعضاء المؤتمر وفق النظام الداخلي للحركة 80 عضوا للمجلس الثوري و18 عضوا للجنة المركزية، فيما يمتلك المؤتمر صلاحية تعديل هذه الأعداد سواء بالزيادة أو النقصان إذا ما اتخذ قرار بذلك. وتستمر أعمال المؤتمر على مدار 3 أيام من الخميس وحتى يوم السبت. أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بإخلاء 6 قرى وبلدات في جنوب لبنان تمهيدا لشن غارات على عدد من المواقع فيها. في هذا الإطار أيضا قالت القناة 15 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني إن جنديين أصيبا في هجوم واسع شنه حزب الله يوم أمس بمسيرات ضد هدف إسرائيلي في الشمال. وقالت القناة نقلا عن ذات المصدر إن هذه أول مرة يشن فيها حزب الله هجوما منسقا وواسعا نحو هدف داخل إسرائيل. وقال المصدر إن القلق الأساسي يتمثل بالتزامن في إطلاق حزب الله عددا كبيرا من المسيرات. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. غدا الخميس يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحسب الأرصاد. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. استشهد طفل اليوم برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة جلجلية شمال رام الله. وأفادت وزارة الصحة بأن الشهيد هو الطفل يوسف كعابنا 16 عاما، كما أصيب 4 مواطنين آخرين بالرصاص المطاطي والاعتداء في هجوم للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال على قرى سنجل وجلجلية وعبوين شمال رام الله. وأشارت مصادر محلية إلى أن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في تلك القرى ولاحقوا رعاة الأغنام وسرقوا أغنامهم وتصدى الأهالي لهم. ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين سرقوا نحو 700 رأس غنم خلال هجومهم على سنجل، كما هاجم المستوطنون منازل المواطنين في أطراف قرية جلجلية وسرقوا أغناما ومعدات زراعية. إلى ذلك هاجم المستوطنون تجمع التبنى البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال التي كانت تؤمن الحماية للمستوطنين شابا خلال الاعتداء. هذا وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا منطقة خلايل اللوز والعبيات وهندازة وبئر المياه في جنوب شرق بيت لحم وسط استفزازات المواطنين. شيعت جماهير محافظة رام الله والبير ظهر اليوم جثمان شهيد لقمة العيش زكريا علي قطوسة من قرية دير قديس غرب رام الله. وانطلق موكب التشييع من المسجد الكبير في القرية، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد قبل أن يوار الثرى في مقبرة القرية. وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء أمس استشهاد المواطن قطوسة برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة بزعم محاولته اجتياز جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة. اقتحم آلاف المستوطنين فجر اليوم مقام يوسف شرق مدينة نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس وانتشرت في عدة مناطق واعتلت أسطح المنازل. وأشارت إلى أن أكثر من 5000 مستوطن اقتحموا مقام يوسف، بينهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسلائيل سموتريتش وأعضاء في الكنيسة وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة. ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدار مدرسة قدر طوقان الثانوية للبنين القريبة من مقام يوسف. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية استشهاد 8 لبنانيين بينهم طفلان منذ صباح اليوم جراء سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأوتوستراد الساحلي في برجة والجية والسعديات في جنوب لبنان. هذا وقال مصدر أمني إسرائيلي إن حزب الله أطلق أمس سربا ضخما من المسيرات باتجاه هدف شمال إسرائيل في هجوم وصفه بأنه الأعنف والأوسع عبر المسيرات منذ بدء الحرب. وأوضح المصدر للقناة 12 العبرية أن الحزب استهدف ظهر أمس بمسيرتين مفخختين قوات الجيش على الحدود، ما أدى لإصابة ضابط وجندي. وأضاف أن مسيرتين أخريين أصابتا هدفا عسكريا على الحدود، ما أدى لاندلاع النيران فيه، مشيرا إلى أن سلاح الجو فشل في اعتراضهما. وأضاف ذات المصدر أيضا أن عدة مسيرات استهدفت بعد أقل من ساعة الهدف نفسه الشمالي إسرائيل وحامت فوقه لدقائق طويلة وهي تبحث عن نقطة الإصابة الأفضل. أفادت تقارير استخباراتية أمريكية إلى احتفاظ الجيش الإيراني إلى حد كبير بقدراته الصاروخية، خلافا لتصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكدت أن الجيش دمر بالكامل. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية استنادا إلى وثائق استخباراتية سرية تعود إلى أيار مايو الماضي أن إيران استعادت إمكانية الوصول إلى 30 قاعدة صاروخية من أصل 33 في منطقة هرمز. وأضافت الصحيفة أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب، إضافة إلى منصات الإطلاق المتنقلة. وذكرت أن نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض في مختلف أنحاء البلاد أصبحت صالحة للعمل جزئيا أو كليا. وتسود تقديرات إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يحسم خلال الأيام القريبة المقبلة موقفه بشأن مستقبل المواجهة مع إيران، وسط استعدادات إسرائيلية لاحتمال تصعيد سريع مع نهاية الأسبوع في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران. وبحسب ما أوردته القناة 12 العبرية، فإن المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي الإسرائيلي يقدران أن ترامب قد يتخذ قراره فور عودته من زيارته إلى الصين نهاية الأسبوع، في وقت تتزايد فيه القناعة داخل إسرائيل بأن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران لن تنضج ولن تؤدي إلى تفاهمات. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للـ1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد طفل يبلغ من العمر 16 عاما برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة جلجلية شمال رام الله. وأفادت وزارة الصحة بأن الشهيد هو الطفل يوسف كعابنة 16 عاما، كما أصيب 4 مواطنين آخرين بالرصاص المطاطي والاعتداء في هجوم للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال على قرى سنجل وجلجلية وعبوين شمال رام الله. وأشارت مصادر محلية إلى أن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في القرى المذكورة ولاحقوا رعاة الأغنام وسرقوا نحو 700 رأس غنم خلال هجومهم على سنجل. كما أضافت المصادر أن عددا من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في أطراف قرية جلجلية وسرقوا أغناما ومعدات زراعية. في هذا السياق، هاجم مستوطنون اليوم تجمع التبن البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، كما اقتحم مستوطنون آخرون مناطق عدة جنوب شرق بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا مناطق خلايل اللوز والعبيات وهندازة وبئر المياه وسط استفزازات المواطنين. شيعت جماهير محافظة رام الله والبير ظهر اليوم جثمان شهيد لقمة العيش زكريا علي قطوسة 44 عاما من قرية دير قديس غرب رام الله. وانطلق موكب التشييع من مسجد البلدة الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد قبل أن يوار الثرى في مقبرة البلدة. وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء أمس استشهاد المواطن قطوسة برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس بزعم محاولته اجتياز جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة. استشهد مواطن متأثرا بجروحه وأصيب آخرون اليوم في تواصل الاحتلال لخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفيد بإصابة عدد من المواطنين جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر قنبلة على مجموعة من المواطنين قرب دوار تمراز في مخيم جباليا شمال القطاع. وأشارت مصادر محلية إلى استشهاد المواطن إبراهيم عون الناجي متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي قبل أيام على قطاع غزة. أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا على هدم منزله ذاتيا في مخيم شعفاط شمال القدس. وأوضحت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال أجبرت عائلة الفقيه على هدم منزلها قيد الإنشاء ذاتيا بعد تلقيها إخطارا من بلدية الاحتلال يقضي بهدمه. استشهد 8 لبنانيين بينهم طفلان منذ صباح اليوم جراء سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأوتوستراد الساحلي في برجة والجية والسعديات في جنوب لبنان. إلى ذلك، قال مصدر أمني إسرائيلي اليوم إن حزب الله أطلق أمس سربا ضخما من المسيرات باتجاه هدف شمالي إسرائيل في هجوم وصفه بأنه الأعنف والأوسع عبر المسيرات منذ بدء الحرب. وأوضح المصدر أن الحزب استهدف ظهر أمس بمسيرتين مفخختين قوات الجيش على الحدود، ما أدى إلى إصابة ضابط وجندي. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة، غدا يكون الجو غائما جزيا إلى صاف حارا وجافا ومغبرا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
5: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
4: بحجم بلد.
6: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
4: حديث البلد،
5: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
6: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدري.
4: حديث البلد،
5: كونوا على الموعد.
4: حديث البلد، حديث البلد.
7: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي،
4: القصراوي عالم من التسالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم دائما وما كنتوا عم بتابعوا برنامج حديث البلد على الهواء مباشرة. تحياتنا للمواطن وللمناضل وللسياسي ولكل حدا بيتابعنا سواء كان داخل البلاد أو برات الحدود، من خلال الموجة ومن خلال التلفزيون ومن خلال بث فيسبوك.
1: أنت أجمل وأنت أغلى وأنت أعظم.
0: حديث البلد معكم لليوم الأربعاء 13 من أيار شهر 5 للعام 2026، وحاليا 7 دقائق بعد الساعة 3.

وإن علقتوا كتير كتير بالبث المباشر بتكونوا بتحبونا وبتحبوا إنكم تتابعونا، فأهلا وسهلا بي الجميع. وأيضا رح نقرأ كل تعليقاتكم إن شاء الله على الهواء مباشرة، وأحلى مساء. صالح كان عام بيرافقني على هندسة الصوت من بيت لحم، أما من الخليل إيهاب النتشة، وبشارة أبو حنة في المتابعة والإخراج، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس.

لما بتتعرضوا لأي إساءة ما تفكروا بأقوى رد، فكروا بأحسن رد. وعلى الأغلب ادفع بالتي هي أحسن.

عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما: لو اطلع الناس على ما في قلوب بعضهم البعض لما تصافحوا إلا بسببه.

الشمس بين الخيل. اليوم درجة الحرارة في القدس المحتلة 26 درجة مئوية، وبكرة الخميس في ارتفاع على درجات الحرارة. من المفترض أن اليوم كان في انخفاض يعني خفيف خلينا نقول، لكن ليلا الجو غائم جزئي إلى صافي لطيف في معظم المناطق. غدا الخميس الجو صافي وجاف ومغبر في معظم المناطق، وفي ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. يوم الجمعة أجواء أيضا غائمة جزئيا إلى صافية معتدلة في بعض المناطق، وفي يوم الجمعة انخفاض أيضا ملموس على درجات الحرارة.

يا أخي في أغاني لو تغيب عنها 100 سنة بترجع كأنك تسمعها لأول مرة وبتستمتع فيها كأول مرة وبتحب ترجع تسمعها وتهديها مثل أول مرة. حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب سالك، النشاش كمان سالك، دوارة قوع سالك، بن نعيم سالك، المنشية سالكة، كرمة سالكة، ترقمية المصانع سالكة، زيف سالكة، دورة سالكة، مراح رباح سالكة، الفحص سالكة، فرش الهواء كمان سالكة. لكن البوابات المغلقة اليوم هي الفوار مغلقة بالاتجاهين، أيضا راس الجورة مغلقة بالاتجاهين، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، والعروب العجوري كمان مغلقة بالاتجاهين.

عرضها. طيب على كل حال شكرا يا صالح على المبادرة هي بكل الأحوال. تعوا أحكي لكم شو صالح قبل شوي بيقول لي يعني سوري إني ما عطيتك شوكولا، هو بياكل قدامي وخلاني فتت على الاستوديو بلشنا البرنامج.

ضامن انه ما رح ارجع اطلع بهذا الوقت، بس انا والله عادي بقول لهم بريك وبدي اطلع اخذ شوكولا وارجع، يعني شو المشكله؟ وباكلها كمان على الهواء. ما تفكر انه يعني هيك تزنقني بالموضوع. صحتين وعافيه على كل حال. والله الاجواء كتير شوب لدرجه انه الواحد مش جاي عباله الا بطيخ. إلا البطيخ الأرجوكي لو سمحتي، إلا البطيخ الصراحة. مش قلتلك عندي بطيخة وإنت نصحتني أوعك تاكليها؟ يعني خلص قلتلك صرت مشتريتها، يعني شو أكبها بزبالة؟ وبعدين حرام، وبعدين يعني أروح أطعميها للخواريف وللغنم وهيك، وإنه لا قلت بجرب بحالي حرام. المهم امبارح فتحت البطيخة، والله كان الدنيا شوب وحبيت انه هيك ابرد. ويا ريتني سمعت كلامك. اسمع والله العظيم ما بعرف شو بيصير، هيك مغص وبتحس حالك دايخ وبدك ترجع وحالتك حالة وبس بدك تقعد وتنام. يعني هاي هي الاعراض بالضبط اللي صارت معك وهيها صارت معي، بس انا اكلت شوي يعني ما كترت عشان تجربة. وفعلا فعلا فعلا هي ثلاثة قبلي وأنا الرابعة نفس الشيء بيقولوا إنه البطيخ بهذا الوقت لأن مش موسمه ولأنه هرمونات ولأنه مش نضوج طبيعي للبطيخ، هيك بيعمل في بعض الناس. في ناس ما بتفرق معاهم، بس من شخص لآخر حسب الحالة ممكن تفرق. فما بعرف والله. وكمان طفلة، طفلة من بين الأشخاص كمان اللي صابها نفس الأعراض. فعشان هيك ما بعرف، لازم يكون في متابعة للموضوع إنه شو قصة البطيخ اللي ممكن يسبب مغص وغثيان عند الشخص اللي ممكن يتناوله بهذا الوقت.

رئيس نقابة أصحاب الملاحم عمر نخلة بيقول إنه عدد الأضاحي المتوفرة حاليا في الأسواق لا يتجاوز 20,000 رأس مطابقة لشروط الأضحية. فقط 20,000 أضحية موجودة في البلاد هي مطابقة لشروط الأضحية، تنطبق عليها مواصفات إنك تضحي، ف20,000 فقط. طب والباقيين اللي رح يضحوا يعني بجوز نشوف أكثر من هيك بكثير، معناته مخالفة؟ طيب يعني في بعض الحالات ممكن تسقط، يسقط شرط من الشروط حسب الأوضاع اللي إحنا بنعيشها الاقتصادية والاجتماعية ونقص بعدد الأضاحي وارتفاع الأسعار وإلى آخره. فهذا الكلام خذوه بعين الاعتبار واستفسروا من مفتي أو أي شخص قادر على أنه يفتي لكم إذا هذا الموضوع جائز أو لا.

ملخص الأجور بالضفة الغربية ما بين هاي السنة والسنوات القادمة رح يكون يعني القطاع العام 110 شيكل حاليا رح يرتفع ل 131 شيكل. القطاع الخاص ارتفع من 93 شيكل إلى 138 شيكل. برافو انبسط صالح. إسرائيل والمستوطنات طبعا رح يكون الأجار اليومي ارتفع من 218 إلى 252 شيكل. والله بدها يعني بس يعني نلاقي شغل ونلاقي أجور يومية أو شهرية أو اللي بدهم إياه كل آخر أسبوع، بس نلاقي شغل بالفترة القادمة ويكون الإيجار اليومي تخيل 138 شيكل. قديه يعني 30 دينار تقريبا اليومية صح؟ تقريبا

مساء الخير لكل اللي عيونهم خضر وبتابعونا بهالأثناء. وزير الصحة ماجد أبو رمضان بيقول الوزارة تدرك تماماً حجم الضغوط الكبيرة التي تتحملها الطواقم العاملة بمختلف المرافق الصحية في ظل طبعاً الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز أموال الشعب الفلسطيني، ما يترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على قدرة الوزارة في توفير الاحتياجات التشغيلية والدوائية وضمان استدامة الخدمات الصحية، وفي الوقت نفسه توفير الخدمات الصحية لأبناء شعبنا هي أولوية قصوى.

اليوم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استدعت مبارح النائب مصطفى العماوي للاستماع إلى أقواله بناء على تصريحات منه تناقلتها وسائل إعلام ووسائل تواصل اجتماعي حول ما قال وزعم من تصريحات عن ممارسات فساد ارتكبها نواب بمعرفة أو مساعدة حكومات ووزراء سابقين.

هذا عربيا وفي الأردن، لكن في الصين تغيير اسم روبيو لتمكينه من دخول أراضيها. رح يكون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بكين برفقة الرئيس ترامب، رغم خضوعه لعقوبات من الصين اللي بتتضمن نهجها الجديد تجاه تغيير طريقة كتابة اسمه. يعني مختلفين على كتابة طريقة كتابة اسم، وبصفته طبعا عضو في مجلس الشيوخ دافع بشراسة عن حقوق الإنسان بالصين اللي ردت بفرض عقوبات عليه مرتين، وهو تكتيك بتستخدمه الولايات المتحدة في كثير من الأحيان ضد خصومها.

أما محليا بنرجع بنحكي عن انطلاق أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، رح يكون بكرة الخميس الانطلاقة طبعا في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر بكل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت. رح يشارك بالمؤتمر 2580 عضو يتوزعون بنحو 1600 عضو برام الله و400 عضو في قطاع غزة و400 عضو بالقاهرة و200 ببيروت. ويشارك في المؤتمر 2580 عضو زي ما قلنا، ورح ينتخب أعضاء المؤتمر وفق النظام الداخلي للحركة، 80 عضو للمجلس الثوري و18 عضو للجنة المركزية، فيما يمتلك المؤتمر صلاحية تعديل هذه الأعداد سواء بالزيادة أو النقصان إذا ما اتخذ يعني تم اتخاذ قرار بذلك. رح يزينوا المؤتمر يا صالح على مدار 3 أيام من الخميس وحتى يوم السبت، رح إذا تضمن طبعا الجلسة الافتتاحية كلمة اللي رح تكون للرئيس محمود عباس إلى جانب كلمات للفصائل الوطنية الفلسطينية وممثلي فلسطين 48 قبل الانتقال إلى الجلسات الداخلية الخاصة بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني وانتخاب هيئة رئاسة المؤتمر. ما بين فيك ما بين فيك حتى ما في عدل حتى مرضي. بكل الأحوال يعد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح ثالث مؤتمر تعقده الحركة داخل أرض الوطن بعد المؤتمر السادس اللي عقد ب 2006 في بيت لحم، كان هذا المؤتمر بال 2009 عفوا بال 2009، والمؤتمر السابع عقد بال 2016 برام الله.

طيب، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أفاد بأن الطرف الأمريكي أبلغ طهران رفضه للمقترح الإيراني المطروح في هذه المرحلة من المفاوضات المتعلقة بالملف النووي. وأوضح المتحدث أن إيران ستتلقى تقييما أدق للموقف الأمريكي عبر الوسطاء الباكستانيين.

طبعا هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تباين واضح في مواقف الطرفين حول شروط أي اتفاق محتمل. إذن واشنطن أبلغت طهران عدم موافقتها على المقترح الإيراني في هذه المرحلة.

0: خلينا أقول مساء الخير للأصدقاء اللي بتواصلوا معنا. الحج محمد بيقول يسعد مساكي سمر إليك وللطاقم، شكرا وأهلا وسهلا. أبو علي الجعبري كمان الله يسعد مساكي ويعطيك ألف عافية، شكرا وإنت يعطيك العافية دائما. زياد البداوي يسعد مساك أهلا وسهلا.
1: يا بمن شرد للغزالة خجلت الزين أخدوها لوي قال لي هي هي شردت لحالة وين الغزلان يا
0: مساء الخير من حمزة زبون
1: مع حالة وين الغزلان
0: مساء الخير من معاذ عمارنة وطبعا باليمن والبركات وهدات البال والأحوال والحرية والفرج قريبا إن شاء الله.
1: يا خالي قلوا لا تعود اي والله تعود عيونها سود
0: ان شاء الله بيرجعوا حجاجنا على خير وسلامه، يعني انطلقوا من امبارح واليوم كمان، فان شاء الله تكون الطريق سهله وموفقين بالوصول واداء شعائر الحج ان شاء الله، وربنا يتقبل ويكون حج مبرور وسعي مشكور. إيمان ناصر الدين سلطان مساء الخير عزيزتي أهلا وسهلا. والله شوفوا ما حدا بيضيعكم إذا أنتم ما بدكم تضيعوا حالكم أو تساهموا في ضيعكم، صح؟ ما حدا بيضيع حدا إلا إذا كنت عندك قابلية للضياع، فتعلموا تقولوا لأ لأ لا ثلاث مرات، لا لا تخجلوا من حدا ولا تخافوا من حدا، ما بدك قولي لا وخلص وانتهى.

طيب الحاج محمد بده يسمع لكتب ورق وارسل لك، موجودة هاي الأغنية صح؟ بتلبق بتلبق مع هاي الأغاني، لكتب ورق وارسل لك. هلأ بنسمعها ومنسمعك إياها إن شاء الله نلاقيها. رائد عيسى الله يسعد مساك، أهلا وسهلا، نورك والله، شكرا جزيلا. بسام داود الله يعطيك العافية، شكرا. أم جلال كمان الله يسعد مساكي، كيف حالك اليوم؟ معيد النتشم يسعد مساكي، أروع مذيع يعطيك شكرا شكرا والله، شكرا على كلامك اللطيف واللي بيرفع المعنويات دائما عزيزتي، الله يعطيك الصحة والعافية. زهرة وعليكم السلام، أهلا وسهلا.

هاي هي ولا مش هي؟ مش هي اللي بعديها أو مقطع منها. أوكي، مسج من أنا وسبع زهرات، هيك الاسم والله، أنا وسبع زهرات بتقول منورة أنا من غزة. شكرا عزيزتي نورك، وتحياتنا إليك ولأهلك ولكل اللي بتابعنا من غزة. بس ليه أنا وسبع زهرات؟ يعني عندك سبع زهرات ما شاء الله. وبتقول الحمد لله ما بناكل بطيخ، ما بدك البطيخ بهذا الوقت، بس إن شاء الله ربنا مفرجها وبنرجع بناكل بطيخ وبتاكلوا بطيخ إن شاء الله على الأقل الشهر الجاي على الأقل.

عز الدين زيتون، الله يسعد مساكي أخت سمر، والله يحفظ الوطن والمواطن، والله يهدي بال الجميع إن شاء الله. يسعد رب الشباب عبو هواهو. أنيس خضر يسعد مساكي سمر، البث مش طالع؟ ليه مش طالع؟ هيني عم بحضر، هيني عم بحضر والله، ليه مش طالع؟ تأكد بالله صالح؟ ربا كنعان مساء الخير، يعطيك ألف عافية. أيوة أيوة أيوة، هلأ اطمنت إنه هي هاي الأغنية. أبو أسامة يسعد مساكم، يسعد مساك بنور العين وبقلب مليان حب وحنون، مساء الورد وعطر الزهور يا أغلى من سكن هالكون، يسعد مساك ورد وياسمين ومحبة. شكرا على الكلام اللطيف، وهي بنهديها لكل متابعينا الكرام من خلال الموجة أو البث المباشر.

0: طيب نروح لفاصل، من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع القصراوي التجارية الصناعية. خليكم معنا.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: رجعنا معكم على الهواء مباشرة. حديث البلد مكمل معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي ومع البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: البنك الإسلامي الفلسطيني
1: حسن الاختيار.
2: حسن الاختيار.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: طيب مكملين معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. وحديث البلد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 3 للساعة 4 على الهواء مباشرة. باللقاء التالي رح نتعرف على حديقة، يعني احنا بأمس الحاجة لوجود الحدائق في بعض المناطق اللي تفتقر فعلا للاهتمام أو لوجود متنفس، ممكن للأطفال ممكن حتى للعائلات. خلينا نتعرف على حديقة بطبعا عصفور الشمس. أولا اسمها مميز حلو كتير، عصفور الشمس في قرية أم سلمونة. على الهواء مباشرة كاترين الشوملي من العلاقات العامة في جمعية نساء الشمس تحكي لنا تفاصيل أكثر، أولا عن أم سلمونة وثانيا عن الحديقة عصفور الشمس وما يميز هذه الحديقة في هذا المكان بالذات. ست كاترين مساء الخير.
4: يسعد مساك يا حبيبتي، هلا فيك.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
4: الحمد لله، نشكر الله كله تمام.
0: أهلا وسهلا. طيب حديقة حلو مميزة في مكان احنا بأمس الحاجة انه نكون موجودين يعني، ونحافظ على بعض الأماكن اللي بتكون مهددة، خلينا نقول في مناطق بي او حتى سي. خلينا نحكي عن أهمية حديقة عصفور الشمس وكل التفاصيل، واحنا راح نشوف خلال الحلقة يعني صور بتحكي شوي عن طبيعة هذه الحديقة. تفضلي.
4: تمام. حديقة عصفور الشمس أو متنزه عصفور الشمس من نحكي كمان، هو خلينا نحكي الحديقة الوحيدة الموجودة في قرية أم سلمونة،
0: جنوب بيت لحم. مظبوط أم سلمونة.
4: نعم. جنوب بيت لحم، لكن هي منطقة سي. قرية أم سلمونة قرية صغيرة جدا، يعني مش إشي كتير كبير ولا إشي كتير متطور. نعم. مع أنه هو قريب من أو هو من داخل بيت لحم، ولكن وجودهم يمكن في منطقة سي عامل عوائق كثير بالنسبة لهم. نعم. إحنا هدفنا أصلاً الأول والأساسي هو التمكين. إحنا في جمعية نساء الشمس إحنا بنشتغل على تمكين المرأة.
0: نعم. ممتاز.
4: اللي لفت نظرنا أكثر لمنطقة إم سلمون أو المنطقة اللي موجودة فيها الحديقة هو هذا المركز الصغير، هو مركز الأوائل اللي تديره سيدة اسمها فدوى طاقاتكم. إحنا يعني شفنا فيها في هاي السيدة إمكانيات. إحنا لما بتمكني أنت سيدة واحدة لو حتى يعني بس واحدة في منطقة صغيرة أو في قرية صغيرة مثل قرية إم سلمونة، هاي السيدة بتأثر أو بتشتغل على سيدات أخرى. فهي لأنه نعم. عندها هذا المركز البسيط اللي هو مركز الأوائل، وجوها عندها زي روضة صغيرة جدا لأطفال القرية، عندها بجوها سيدات بتعلمهم الكتابة والقراءة والأمور الهاي. فإحنا شفنا إنه إذا إحنا عملنا هاي الحديقة هناك، أولاً مش بس رح تكون متنفس لكل القرية من الأطفال وللعائلات، وإحنا كمان شفنا فيها إنه إمكانية إحنا منمكن في السيدة فتوى دقائق إنها هي تكبر أكثر تتوسع أكثر ويصير يجيها أعداد أكبر من النساء حتى من القرى المجاورة لقرية أم سلمون
0: نعم
4: فقط قرية أم سلمون نعم. هاي كانت الفرصة اللي إحنا حبينا نستغلها ونعمل إشي حلو هناك في المنطقة هذه.
0: نعم، كيف كان الإقبال أو إذا بدك هيك فرحة الناس والأطفال تحديداً بأنه يكون عندهم حديقة ويستمتعوا بأجواءها؟
4: نعم صحيح، صراحة الإقبال كان جداً جداً رائع وجداً جداً كبير، وفرحة الأطفال كانت لا توصف. يعني كل الوقت كانوا يلعبوا على الألعاب، كان معنا فريق كبير من المتطوعين من شباب من شباب وصبايا نساء الشمس، كمان شباب وصبايا مسلمون كمان ساعدونا. وزعنا هدايا على الأطفال، عملنا لهم رسم على الوجوه، كانت الفرح أغاني ويرقصوا وفرحانين كانوا جدا. بالإضافة كان في إقبال كبير من الأهل اللي أجوا والعائلات اللي أجت حتى من القرى المجاورة كمان. يعني إحنا يعني انبسطنا كتير للإقبال اللي كان كمان من عدة جمعيات ومن عدة بلديات، حتى مجلس قروي أم سلمونة كمان اللي أجوا حضروا الافتتاح وحبوا إنهم هم يشجعونا ويشجعوا قرية أم سلمونة.
0: نعم، يعني المنطقة كانت فعلا بحاجة لمتنفس إذا بدك، وكان هذا شيء ممكن بسيط خلينا نقول نقدمه. صحيح هو مشروع بده تكاليف وبده اهتمام وبده دعم، لكن أبسط الأمور هاي ممكن تخلي فرحة العائلات والأطفال كبيرة. أم سلمونة بحاجة كمان لأشياء أخرى غير الحديقة من خلال متابعتك ست كاترين للموضوع؟
4: أكيد أكيد، يعني إحنا ما رح يوقف عملنا هون إنه إحنا عملنا الحديقة وافتتحنا الحديقة فقط، لا إحنا عملنا بضل ماشي وبضل يعني نضل متابعين ما بعد هيك. إحنا في هاي الحديقة تشجيعا يعني للمنطقة
0: وبداية
4: تكشف المنطقة وتعرفها أكثر. خبرنا عن الحديقة لعدة روضات لعدة مدارس في منطقة بيت لحم إنه روحوا خدوا الأولاد وروحوا هناك، أولاد المدرسة أولاد الروضة، هناك منطقة طبيعية رائعة. يعني ما صدقي دش هناك فعلا طبيعة جدا رائعة وجميلة.
0: يعني ما يميز أم سلمونة جمالها وطبيعتها الطبيعية الخلابة.
4: نعم صحيح، نعمل هناك زي ورش عمل كمان منه متنفس للسيدات ومنه كمان ورش عمل تمكينية ومنه بتعرفوا. يعني راح نضل إحنا مكملين في عنا طبعا مشاريع رياضيات راح يكونوا معانا مجموعة منهم، ما راح يوقف العمل يعني حد هون الحديقة وافتتاحها فقط.
0: نعم، يعني جمعية نساء الشمس موجودين وهي الحديقة كبداية خلينا نقول على أرض الواقع، لكن الأنشطة والفعاليات مستمرة مع النساء بشكل عام يعني من قبل ومستقبلا إن شاء الله.
4: نعم.
0: شو بتقولي ست كاترين برسالة أخيرة يعني من المؤسسة أو الجمعية لاحتياجات أم سلمونة، وكيف ممكن ندعمها كمان وإحنا عم بنشوف حاليا تجمهر العائلات والأطفال في الحديقة وما هو متوفر يعني من ألعاب داخلها؟
4: احنا قدرنا نوفر العاب والعاب جدا يعني ممتازه من سحتير من مراجيح من الاشياء هاي اللي خاصه بالاطفال. بالاضافه عملنا ملعب كره قدم انجيل صناعي
0: على قديش المساحه يعني كامله تقريبا؟
4: المساحه بالضبط كني ما بعرف. نعم. هلا بس هي حجمها مش بطال كحجمها. نعم. ممكن توسع روضة مثلا روضة مدرسة كامل أو ممكن روضتين حتى.
0: نعم.
4: يعني في مجال بإضافة لنفورة المية.
0: نعم.
4: الزريعة والخضار اللي عملناه. هلا اللي أنا أبحث أحكي إنه دائما ننتبه للمناطق المهمشة. إحنا يعني كناس إحنا في عنا عم نحكي إنه يعني في عنا إمكانات أو في عنا أشياء أفضل من المناطق من الناس اللي عايشين في المناطق هذه. يعني كان بإمكاننا مثلا نروح نعمل حديقة مثلا في نص بيت لحم أو مثلاً في نص مكان آخر أو يعني. بس لما أنت بتروحي على المناطق هاي فعلاً وبتشوفي الفرحة في عينين الأطفال والأهل بافتتاح الحديقة، بتعرفي إنه فعلاً لازم يكون التوجه أكثر
0: نعم
4: للمناطق هاي،
0: ودعم دعم للصمود من كل النواحي. نعم دعم لصمودهم.
4: نعم صحيح.
0: نعم
4: يعني
0: و...
4: أهل قرية إن سلمونا يعني دائما في حاجة ناس تطلع عليهم، ناس تتعرف عليهم أكثر، ناس تشوف احتياجاتهم عن قرب، وهذا الحكي إحنا مكملين فيه. طبعا بنرحب في أي حدا بحب يساعد وبحب يتطوع بحب يكون معانا.
0: نعم شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. في جمعية نساء الشمس من خلالك ست كاترين الشوملي وأنت من العلاقات العامة في الجمعية، شكرا يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله مزيد من المشاريع الممكن تدعم فعلا صمود الأهالي في المناطق يعني خلينا نقول القريبة من التماس اللي بحاجة لتواجد ودعم من كل الجهات اللي قادرة أنه تدعمهم بأي شكل من الأشكال حتى لو كان إشي بسيط. والحديقة مش إشي بسيط يعني، هو بخص أطفالنا والعائلات كمان بشكل عام. شكرا يعطيكي ألف عافية.
4: يزيدك ألف عافية وشكرا لكم ويعطيكم العافية.
0: أهلا.

طيب تعالوا أحكي لكم عن خبر برضو مش كتير منيح وإن شاء الله ما ينتشر هذا الفيروس أو يعني غير هناتا يعني إشي جديد فريش من الصين كمان. بالصين اكتشاف فيروس جديد في المنتجات البحرية مثل الجمبري الأسماك النيئة السوشي وطبعا هذا الفيروس بيسبب العمى.

طيب تعالوا كمان أحكي لكم عن خبر بتعلق فيه صرف راتب كامل لموظفي في القطاع الحكومي. هذا الراتب لا يتجاوز راتب 5000 شيكل وصرف 5000 شيكل لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، بالإضافة إلى صرف بدل العمل الإضافي بشكل مستمر. هذا مقترح من نقابة الأطباء للحكومة، يعني بتأمل ويتم النظر في المقترح قبل موعد العيد مشان يكون في صرف وفي مستلزمات طبعا حتى يقدروا الموظفين من تلبية كل التزاماتهم. في حال لم تتم الاستجابة لهذه المطالب سيستمرون في التصعيد للحفاظ على حقوق الموظفين. إذن المقترح يعني صرف راتب كامل لكل موظف في القطاع الحكومي، أوكي، ما يتجاوز 5000، وكمان صرف 5000 لمن تزيد رواتبهم عن ذلك، بالإضافة إلى صرف بدل العمل الإضافي بشكل مستمر.

طيب سعر أونصة الذهب كان قبل يعني كم ساعة، طبعا هاي الأسعار ممكن تتغير طيلة ساعات عمل اليوم، فآخر سعر تقريبا وصل ل 4713 دولار. الدولار ب 2.91، الدينار ب 4.11، واليورو ب 3.42.

ذهب بيضل ذهب والفيروس بيضل فيروس. تواصل السلطات الإسبانية والأوروبية جهود دولية مكثفة لاحتواء تداعيات تفشي فيروس هاناتا على متن سفينة الرحلات السياحية وسط تأكيدات فرنسية بتدهور حالة إحدى المصابات وإعلام مدريد عن تنفيذ إجلاء غير مسبوق بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وآلية الحماية المدنية الأوروبية.

انت قصدك تهدي هالأغنية منك إلى إيهاب؟ العتب على قد المحبة؟ ولا الذهب بيضلوا ذهب؟ حدد أي واحدة.

0: طيب، في تقرير أمريكي كشف أنه رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنع قام بزيارتين سريتين على الأقل إلى الإمارات خلال الحرب مع إيران. بحسب الصحيفة ونقل عن مسؤولين عرب ومصدر آخر مطلع على الأمر، جرت زيارتان بمارس وبأبريل لأغراض التنسيق الاستراتيجي. هذا الكشف يعني بهذا الوقت بالذات دليل واضح على عمق الشراكة بين إسرائيل والإمارات في مواجهة إيران. وبيسلط التقرير الضوء على التنسيق العسكري غير المسبوق بين البلدين، ويذكر أنه إسرائيل أرسلت بطاريات من منظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية إلى الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عشرات من أفراد الجيش الإسرائيلي الذين أرسلوا خصيصا لتشغيلها.
1: حي الله الطول والخطوة الرزينة كل الهلابي.
0: الله على هذه الخطوة الرزينة. طبعا الهدف حماية الإمارات بشكل فعال من أي عمليات إطلاق صواريخ من قبل الجمهورية الإسلامية.

0: حكينا عن ضرب القطاع الصحي والمقترح اللي ممكن من خلاله إذا وافقت الحكومة أنه يرجعوا للعمل بشكل طبيعي. كمان بالنسبة لنقابة المهندسين بيقولوا أنه إضرابنا مفتوح وإنهاء الإضراب بيد الحكومة وليس بيدينا. تعرف شو يعني بشوف كم قطاع يعني بفكر اللي أضربوا حاليا واللي عم بفكروا بالإضراب خلال الفترة القادمة. كيف المواطن عايش عن جد؟ إحنا كيف عايشين إذا كل القطاعات متدمرة والكل بفكر إنه يضرب؟ المواطن كيف بعده صامد وكيف بعده عايش أصلا؟ هذا وطن ولا مش وطن؟ هذا الوطن لو كان وطن له مستقبل ولا ما له مستقبل؟ في أمل أنه يتغير الوضع ونعيش كوطن ومواطن يعني بالطريقة الصحيحة؟ بلاش مثالية، يعني على الأقل نعيش مع هاي القطاعات اللي عم بتفكر تتركنا وتضرب. انت عارف شو يعني لما قطاع طبي ولا قول مهندسين، ما بس قطاع طبي تعليمي أيًا كان يضرب، يعني شو ممكن يصير في الناس والخدمات اللي ممكن يقدموها لهدول الناس؟ الوطن من المفترض أنه يوفر كل شيء، كل شيء الوطن بده يوفره للمواطن، صح؟ صح.
1: نموت كي يحيا الوطن، يحيا لمن؟ من بعدنا يبقى التراب والعفن، نحن الوطن، من بعدنا تبقى الدواب والدمن، نحن الوطن. إن لم يكن بنا كريماً آمناً ولم يكن محترماً ولم يكن حراً فلا عشنا ولا عاش الوطن،
0: فلا عشنا ولا عاش الوطن. وإذا متنا لمين رح نترك الوطن؟ والوطن كيف بده يعيش بدوننا أو كيف بده يضل موجود بدوننا؟ يعني إحنا لا بنقدر نستغني عن الوطن ولا الوطن بقدر يكمل بدون المواطن، صح؟ فكتير من الناس حابين يطلعوا وحابين يروحوا لوطن يقدر يحمي أولادهم، يقدر يحميهم ويعيشهم عيشة كريمة. بس هل من وطن فعلا آخر بديل يوفر لنا كل هاي المطلوبات؟ أنا برأيي لا. فقعدوا واسكتوا وعيشوا في الوطن على قد المقدرة أو على قد الإمكانيات، على قد الفراش مدوا رجليكم.

0: طيب لهون بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. أم يوسف أبو وحدان وعليكم السلام. رائد عيسى إن شاء الله بالسلامة وكلمة أوكي شكرا جزيلا. شامي كابور كمان الله يسعد مساءك. ومهند وريدات أهلا وسهلا دكتور معا مساء الخير الله يعطيك العافية. وشكرا على كل المسجات اللي عم تبعت لنا إياها ويعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا وإن شاء الله بنشوفكم على خير وسلامة. متى يا صالح؟ اليوم شو؟ اليوم الأربعاء، بكرة الخميس بإذن الله تعالى بنكون معكم على الهواء مباشرة إن شاء الله إن شاء الله. شكرا يعطيكم ألف عافية صالح وإيهاب وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: البلد.
4: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 للـ1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-200.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
5: راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك المستوصف.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، 8 قتلى بينهم طفلان جراء غارات إسرائيلية على الأوتوستراد الساحلي في لبنان، وانعكاسات نفسية عميقة على اللبنانيين جراء الحرب.
2: الضغط النفسي، القلق اللي بيضلوا عايشينه، الأولاد، تفكير على طول شو بده يصير فينا.
1: عشرات المستوطنين يهاجمون منازل المواطنين في عدة قرى شمال رام الله.
3: تمت مهاجمة منازل المواطنين بداية في بلدة سنجل، اقتحام منزلين وسرقة الأغنام.
1: وشقيقتان من غزة تفوزان بجائزة دولية بعد نجاحهما في تحويل الأنقاض إلى حجارة.
4: إذا فكرة المشروع بعد ما انقصف بيتنا، أو يعني بصراحة هو بعد ما تحولت مدينتنا كلها لركام.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ولقاء جديد مع يومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. البداية من لبنان، حيث أفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارات إسرائيلية استهدفت سيارتين في جنوب البلاد. وقالت الصحة اللبنانية إن 8 قتلى بينهم طفلان قد سقطوا من جراء 3 غارات إسرائيلية على الأوتوستراد الساحلي، فيما شن الجيش الإسرائيلي غارات على عدة بلدات جنوبية لبنان، وأصدر إنذارا لسكان 6 بلدات أخرى بإخلائها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف مواقع تابعة لحزب الله. هذا ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر أمني قوله إن حزب الله شن أمس هجوما منسقا بالمسيرات، هو الأول من نوعه والأوسع على شمال إسرائيل. إلى ذلك يطالب لبنان الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل وقف هجماتها التي كثفتها في الأيام الأخيرة، رغم سريان هدنة مفترضة بين إسرائيل وحزب الله. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرابي. مرحبا بك كارين، ماذا لدينا من جديد على مستوى التطورات الميدانية؟
5: كما أشرت، هذا اليوم كان يوما حافلا بالغارات، خصوصا الاستهدافات الإسرائيلية للسيارات. حتى هذه اللحظة يمكن إحصاء 7 غارات على السيارات في على الطريق بين بيروت والجنوب اللبناني، فيما بدا وكأنه حملة استهدافات قام بها الجيش الإسرائيلي. ترافق ذلك مع حركة نزوح أيضا من البلدات التي أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكانها، وإحدى تلك البلدات يعني تقع على مسافة بعيدة من الحدود بين لبنان وإسرائيل. حيث
1: كارين، نعم كارين، يبدو أننا قد فقدنا الاتصال بها، ربما نحاول الوصول إليها مرة أخرى، ولكن لنذهب الآن إلى الجانب الإنساني الذي خلفته الحرب على اللبنانيين، حيث تتفاقم معاناة الأطفال جراء تداعيات الحرب التي خلفت آثارا إنسانية ونفسية عميقة على حياة الأطفال، ولا تزال انعكاساتها القاسية تتردد حتى مع استمرار وقف إطلاق النار، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات طويلة الأمد على صحتهم النفسية ومستقبلهم الاجتماعي والتعليمي. عدد من الأمهات والآباء تحدثوا إلينا.
2: طبعا النزوح بيترك أثر كتير كبير على الكبار والصغار، نفسيا اجتماعيا وجسديا. الضغط النفسي، القلق اللي بيضلوا عايشينه الأولاد، تفكير على طول شو بده يصير فينا، ليش تركنا بيتنا غراضنا، في خوف على العيلة، عدم وضوح المصير، في كمان إرهاق عاطفي لما عطول الولد بضل يفكر بالذكريات، بالبيت، بغراضه، بألعابه. لا، من الأشياء اللي بتترجم نفسيا بالسلوكيات عند الولاد، ممكن أحيانا العصبية، بصير الولد أكتر عصبية، بيتعلق كتير بالأهل. يعني عندي بنت الصغيرة عمرها تقريبا شي 2 ونص، كتير صايرة معلقة فيه.
6: من ناحية تأثير النزوح كتير صعب، لأنه طولنا كتير، خاصة بعد بلا أشغال، حتى الأولاد يعني صاروا يتأثروا نفسيا بالأصوات، بحي الله شي صار يخوفهم ويرعبهم. يعني
7: شو بدي خبرك عن النزوح؟ أول شي منطقة مش منطقتك، عارف مش معارفك، ناس، يعني كله عن جديد من الصفر، كأنك مبلش حياتك خلقان اليوم، بدك تتعرف على كل المحيط، تشيل تحط تعرف هون وين هون وين. هذه ناحية. الناحية الثانية النفسية تحت الصفر، تحت الصفر تحت الصفر، ما بتعرف شو بصير، ضل أفكار تاخذك وتجيبك. وما كنت بتسمع أصوات، يعني نحن هلأ مثلا قاعدين بالجي، طب اليوم 3 سيارات انضربوا، يعني وهلت الأولاد، شو بدي خبرك؟ وهلتنا نحن كمان. يعني أنت بلبنان بتحس على مستوى لبنان بطل في أمان. وما رحت بقى، نحن كنا ظاهرين بالسيارة، الضربة بتبعد عننا 100 متر، كنا مأخرين شوي، كنا رحنا مثلا. يعني
1: آباء وأمهات في لبنان تحدثوا إلينا عن الآثار النفسية للحرب على أبنائهم، وبالتزامن مع شهر التوعية بالصحة النفسية والمقرر عالميا في مايو من كل عام، تواصلنا مع المتخصصة في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في لبنان آية مهنة.
8: مشكلة وقت يكون في نزوح، وقت يكون في قصف، وقت يكون في تنقلات هيك بشكل طارئة من مكان إلى آخر، لأنه هيدا الشيء بيأثر بشكل كتير صعب على الأحساس أنه نحن الناس اللي منحس أنه هن عم بيعطونا أمان، اللي هن الأهل عم بيقدروا يأمنونا هالشيء، ولأنه نحن أولاد وما بنفهم مزبوط شو عم بيصير، منسيب ناخد هالأحساس بشكل غير مباشر وبشكل غير واعي من وراء أوقات نظرتنا لأهلنا والتوتر اللي بيبين عليهم، أوقات ردود فعلهم، أوقات سرعة الغضب. ونفس الشيء الأهل أوقات بيصيروا بيشوفوا بولادهم عبء، أوقات ما بيكون عن جد حاسينه، ولكن بيصيروا بيحسوا فيه بشكل غير مباشر، لأنه بيصير حاسين بالمسؤولية بعد أكتر. فهيدا الشيء بيخلينا نشوف عند الأهل توتر، بيخلينا نشوف أوقات اكتئاب، بيخلينا نشوف أوقات صدمات نفسية متراكمة. عند الأطفال بنشوف كتير أوقات خوف يمكن منه معبر بشكل مباشر، ولكن من خلال اضطرابات بالنوم، أوقات مثل هيك الرجوع للوراء، مثلا صاروا يرجعوا يعملوا بيبي بالتخت، أو بلشوا يرجعوا يطلبوا بيبرون وقت يكونوا هن ما بقى بالدنيا، أو حتى بطريقة الحكي ببلشوا مثل يحكوا مثل كأنهم بيبي. فعن جد هو نعرف كيف نتعامل مع القصص اللي عم بتصير بشكل متوازن، من دون ما نكون عم ننفي الصعوبات، بس كمان من دون ما نكون عم نخلي حالنا نتأثر بطريقة أنه نلبد مشاعرنا أو نسكتها على الآخر.
1: آية مهنة المتخصصة في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في لبنان.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: في وقت صعدت فيه إسرائيل من لهجتها تجاه قطاع غزة وأعادت التلويح بخيار العودة إلى الحرب من جديد، وصل الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف وصل إلى إسرائيل لبحث سبل احتواء التوتر المتصاعد، وذلك عقب تقارير تحدثت عن تعثر المفاوضات الخاصة بقطاع غزة وتراجع فرص التوصل إلى تفاهمات جديدة. جاءت الزيارة في ظل ضغوط إسرائيلية متزايدة لفرض شروط تتعلق بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار. بعد لقائه اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة مؤتمرا صحفيا في القدس، تحدث فيه عن تمسك الوسطاء بتطبيق الاتفاق في القطاع. للوقوف على تفاصيل الزيارة وما أسفرت عنه، ينضم إلينا من القدس الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير. عن أي شيء تحدث ميلادينوف في مؤتمره الصحفي بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهل تراه نجح في إنقاذ اتفاق الهدنة؟
9: يعني يمكن الحديث بثلاث نقاط رئيسية في هذا السياق. أولا، موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعد لقائه مع ملادينوف، حيث يأتي هذا اللقاء في ظل أنباء عن إمكانية إعلان أن إسرائيل باتت في حل من اتفاق وقف إطلاق النار، لأن حماس حسب الادعاء لا تلتزم به، ما سيسمح باستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وهذا قد يكون هدفا إسرائيليا. أما ملادينوف نفسه فقال أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزة لدخول القطاع، وطالب حماس أن لا تختفي كحركة سياسية، ولكن يمكنها المشاركة في الانتخابات. وأيضا قال أن اللجنة الوطنية جاهزة للمرحلة الانتقالية، وتحدث طبعا عن خطة النقاط العشرين وعلى منح الفلسطينيين في قطاع غزة مستقبلا. ولكن النقطة الثالثة التي أود الإشارة إليها إلى تزايد الانتقادات الموجهة إلى مجلس السلام بقيادة ملادينوف من الفصائل الفلسطينية، التي تقول أنه يمارس ضغوطا سياسية مباشرة تحت عنوان خارطة طريق جديدة لغزة لمنع الانفجار في الوضع الحالي في القطاع. وبالتالي لا تزال الشكوك تخيم على هذه الزيارة واللقاء مع نتنياهو، نتائجها الحقيقية قد تتكشف في وقت لاحق.
1: أشكرك شكرا جزيلا الصحفي منير الغول، كان معنا من القدس وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث لقي طفل فلسطيني مصرعه اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هجوم للمستوطنين قرب بلدة جلجيليا شمال رام الله بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. قالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في قرى سنجل وجلجيليا وعبوين شمال رام الله، ولاحقوا رعاة الأغنام وسرقوا أغنامهم. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة عقابة شمال طباس بعدة دوريات، وأطلقت قنابل الصوت وشرعت بمداهمة منازل واعتقلت عددا من المواطنين. مزيد من التفاصيل مع مراسل بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
10: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال اعتداء تجدد من مجموعة من المستوطنين بالقرب من بلدة جلجلية شمال مدينة رام الله، كما أصيب 4 مواطنين آخرين بالرصاص المطاطي والاعتداء من خلال مجموعة من المستوطنين الذين تجددت اعتداءاتهم في عدة قرى شمال مدينة رام الله، هي كل من سنجل، جلجلية وعبوين. وأشارت كذلك المصادر المحلية إلا أن هذه المجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في القرى سابقة الذكر، ولاحقوا رعاة أغنام وسرقوا أغنامهم

0: الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال مدينة القدس خلال محاولته اجتياز الجدار، وبالتأكيد كان هناك حالة من الغضب سيطرت على الشارع الفلسطيني الذي يودع بشكل يومي مزيدا من الفلسطينيين. كذلك في مشهد ميداني متزامن أصيب فلسطينيان واعتقل 17 آخرين صباح اليوم الأربعاء خلال اقتحام نفذته قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة عقابة شمال مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها بأن طواقمها تعاملت مع عدد من الإصابات بين صفوف الفلسطينيين جراء اعتداء نفذته قوات الجيش الإسرائيلي في هذه البلدة، وتم تقديم العلاج الميداني لهم وفق بيان الهلال الأحمر الفلسطيني.
1: إيمان ورقات مراسلة بي بي سي في رام الله، وعن اعتداءات المستوطنين على بلدة سنجل نستمع لعدد من شهود العيان من هناك.
2: الساعة 7 الصبح مجموعة من المستوطنين اقتحموا المنطقة أطراف بلدة سنجل وتوزعوا باتجاه التجمع البدوي اللي في أراضي الجيلجية بين منطقة سنجل والجيلجية. تمت مهاجمة منازل المواطنين بداية في بلدة سنجل، اقتحام منزلين وسرقة الأغنام. بعدها المستوطنين توجهوا باتجاه التجمع البدوي اللي اصلا هو مهجر من عده مناطق واخرها وادي السيك، لجأوا للمنطقه هاي بحث عن الامان، فالمستوطنين اقتحموا التجمع.
3: قاموا بسرقه تقريبا 60 راس من الغنم والماشيه من احد المواطنين من بلده سنجل، ومن ثم اتجهوا باتجاه اخوتنا البدو اللي بسكنوا المنطقه الواقعه بين بلده سنجل والجرجيه، وايضا قاموا بسرقه عشرات المواشي وسرقه جرارين زراعيات لاخواننا البدو اللي هم اساسا مرحلين.
4: لما اضطروا نسحب الغنم لتحت خوف ياخذوهم نحفوه بسلاح دبش وهجموا علينا وهجموا بيس، وفي الاخير طلعنا على مصدر وخذوهم الغنم تبعنا كلها مع سخونها مع كل شيء، وهجموا علينا فعوصي وسلاح وحجار، واستشهد شاب من دارنا وفوق.
1: مواطنون من بلدة سنجل شمال رام الله تحدثوا إلينا عن اعتداءات المستوطنين، وما زلتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة تشير الآن إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان في غارات جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت. مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي.
7: اليوم كان يوم الاستهدافات، استهداف السيارات بامتياز. حتى هذه اللحظة ممكن الحديث عن 7 سيارات تم استهدافها بغارات إسرائيلية.
6: الإمارات تعلن إدراج 16 فرداً و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية على خلفية ارتباطهم بحزب الله اللبناني. المتحدث باسم القوات الإسرائيلية أفيخاي أدرعي ينشر عبر حسابه على منصة إكس إنذاراً عاجلاً بالإخلاء إلى اللبنانيين في كفر حتى وعرب صليم ودير الزهراني جنوبي لبنان.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل صبي يبلغ 16 عاماً وإصابة 4 فلسطينيين آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال هجوم للمستوطنين على قرى شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان.
2: الساعة 7 الصبح مجموعة من المستوطنين اقتحموا المنطقة أطراف بلدة سنجل وتوزعوا باتجاه التجمع البدوي اللي في أراضي الجيلجية بين منطقة سنجل والجيلجية.
6: الحكومة العسكرية في السودان ترفض إعلاناً مشتركاً صادراً عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يدعو إلى إجراء تحقيقات شاملة في جرائم الحرب المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إنهم لن يسمحوا بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز لدخول القواعد في المنطقة. هذه تحياتي هندسلين.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
5: تريندينج. يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في جولة اليوم من فريق البرنامج زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
8: مرحبا بكم محمد ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: من أين

0: نبدأ هذه الجولة.
1: نبدأ من إيران محمد. فبينما تعيش البلاد هدوءا حذرا بعد التصعيد العسكري الأخير، جاءت الطبيعة هذه المرة لتثير القلق أيضا، إذ انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ مساء أمس صور ومقاطع فيديو تظهر تجمع عشرات السكان في الشوارع والساحات العامة بعد سلسلة هزات أرضية ضربت مناطق شرق العاصمة طهران.
0: كيف كان وضع الإيرانيين في هذا التوقيت في فترة هدنة من الحرب ثم يفاجأوا بهذا؟ هل فرقوا ما بين أنها هزات أرضية أو ربما عودة لشبح الحرب من جديد؟
1: نعم محمد، هذه الهزات أثارت حالة من الخوف والقلق بين السكان، وهنالك عائلات فضلت البقاء خارج منازلها خشية وقوع هزات ارتدادية جديدة.
0: إلى أين سننتقل؟
1: ننتقل إلى سوريا، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سوري يقف وسط أنقاض حديقة منزله ويصف كيف كان المكان قبل الأحداث التي شهدتها سوريا. نستمع.
2: اللون كان في نافورة وقاعدة حلوة، وهون المسبح، بس هون كان في مكان الشوي، يعني في ملامح بنشوى.
0: ماذا الذي يعني ظهر في هذا الفيديو أو كان واضحا فيه؟
1: نعم، في الفيديو كان الرجل يشير إلى المساحات المدمرة من حوله قائلا هنا كانت الحديقة وهنا المسبح وهنا جلسات العائلة، بينما محمد لا تظهر صور سواركام وخراب كامل من دون أي ملامح توحي بأن المكان كان يوما بيتا نابضا بالحياة. وما جعل الفيديو واسع الانتشار هو وصفه للمكان كما يحتفظ به فقط في ذاكرته.
0: نعم، هل تبين عما إذا كان سبب هذا الدمار هو الحرب؟
1: نعم،
0: التي شهد هذا المكان؟
1: نعم الحرب.
0: نعم، من أين ستختتمين هذه الجولة؟
1: نختتم من السودان، حيث أطلقت غرفة طوارئ بري في العاصمة الخرطوم تحذيرات واسعة بعد رصد ما يعرف محليا بسمكة البردة أو الرعد الكهربائي في مياه النيل، وهو ما تم تداوله بشكل واسع عبر المنصات المختلفة. لذلك محمد تواصلنا مع محمد عوض عضو غرفة طوارئ بري، فلنستمع له.
3: تم رصد كمية هائلة من أسماك البرد بالغرب من الشاطئ، هذا السلوك غير معتاد وقد يصاحب اضطرابات في التيارات. علينا نهيب بالجميع الالتزام، منع الأطفال والشباب من السباحة في النيل منعا باتا.
0: طيب، هذا التحذير يثير عندي سؤالا ربما نستفيد من خبرتك بشأن السوداني، ما هي هذه السمكة ولماذا تثير كل هذا القلق؟
1: نعم محمد، هذه السمكة هي نوع من الأسماك النيلية يعرف بقدرته على إطلاق شحنات كهربائية قد تصيب السباحين بسعقات مفاجئة، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان التوازن أو الغرق، خصوصا محمد مع وجود أطفال ومراهقين يذهبون للسباحة في النيل هربا من حرارة الصيف. لذلك دعت غرفة طوارئ بري الأهالي إلى منع أبنائهم من النزول إلى النهر خلال هذه الفترة لأنه تم رصد تواجد هذه السمكة القاتلة بحسبهم.
0: نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة ريم إدريس. إلى سوريا التي شهدت أجواء ريف درع الغربي فيها اليوم الأربعاء تحليقا مكثفا من الطيران الحربي الإسرائيلي فوق عدة مناطق. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بقذائف مدفعية أراضي زراعية بريف درع الغربي. وأضافت المصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت وأجرت عمليات تفتيش لمنازل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. نستمع لعدد من شهود العيان من القنيطرة.
4: امبارح بالليل توغلت قوة إسرائيلية عملت حاجز على طريق جبات الخشب خان أرنبة تفتيش للمرة ومضايقة على العالم، وأولت امبارح 5 الفجر ضربوا قذائف دخانية وقذائف هاون على محيط قرية طرنجة بالريف الشمالي من القنيطرة. التوغل يوميا بشكل يومي صباحا ومساء، حواجز تفتيش للمرة، مضايقة على العالم، كمان أغلب الأحيان بصير تفتيش للمنازل وترويع الأهالي والأطفال.
5: امبارح القوات الأثرية قامت بتوغل بقرية طرنجة وقامت بتفتيش المنازل ووضع حواجز ترهيب الأطفال والسكان ومضايقتهم.
6: بيمنعوا العالم تروح على شغلة أو على أراضيها وبضايقوا الحارات وبضايقوا العالم بشكل متكرر، ونحن هذا الشيء ما بنرفضه قطعا. ومبارح بالليل صار عدة مضايقات ودوريات وتمر بتروح تجي بالقرى وتزعج المواطنين.
0: مواطنون من القنيطرة في سوريا. للعام الثالث على التوالي يتبدد حلم آلاف الغزيين بأداء فريضة الحج، فعلى الرغم من فتح معبر رفح خلال الأشهر الأخيرة بشكل محدود لسفر أعداد من المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، بقي آلاف الحجاج في غزة أسرى الانتظار، يراقبون أسماءهم المعلنة وأحلامهم المعلقة منذ 3 سنوات دون أن يسمح لهم بالمغادرة. فقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية رسميا فشل سفر حجاج غزة للموسم الثالث على التوالي. عدد من المواطنين في القطاع تحدثوا إلينا.
7: احنا موجودين في غزة واحنا من الناس اللي عن جد انظلموا في مواسم الحاج السنة هذه. يعني انا عن نفسي كنت مسجلة من 3-4 سنين تقريبا، وكنت السنة اللحظة هذه اللي يصير فيها انه احنا نطلع على الحاج نقضي فريضة من فرائض ربنا، اللي احنا المفروض نكون زينا زي اي حدا في العالم بيروح وبيقضي فرائض ربنا ومواسم الحاج بفرحتها بوقفة عرفة. احنا نفسنا نكون زينا زي اي حدا في العالم.
8: انا من ضمن الناس اللي حلمها تحج أو تعمل عمرة أو تزور المدينة المنورة، يعني هدو صار وصل عمرنا ما يقارب بال50، عندما وصلنا إنه إحنا بدنا يصير في مجال، جاءت الحرب وجاءت الدمار الذي تعيشه قطاع غزة وحرمنا منها طيل هذه السنوات، ولا نعلم متى سوف نخرج من هذه الأرض إلى أرض المدينة المنورة ومكة وزيارة الكعبة قبل الإنسان ما يتوجه إلى الله.
7: نفسي بحاجات كتير نفسي، يعني أروح مثلا أحج أو أعمل عمرة أو أزور قبر الرسول أو أزور الكعبة والله يعني كتير انحرمنا من حاجات كتير، وأكتر حاجة سبحان الله برضو الفرائض اللي ربنا سبحانه هذا فرضها علينا. يعني
0: مواطنون من قطاع غزة يعبرون عن إحباطهم من عدم تمكنهم من أداء فريضة الحج. ونبقى في القطاع حيث فازت الشقيقتان فرح وتالا موسى بجائزة الأرض للشباب عن منطقة الشرق الأوسط بعد تطويرهما فكرة لتحويل الأنقاض إلى حجارة قابلة لإعادة الاستخدام في محاولة لتحويل الدمار إلى شيء مفيد كما تقولان. وتعيش شقيقتان اللتان نزحتا مرارا إثر تدمير منزلهما داخل خيمة في غزة، وقالت تالا 17 عاما لبي بي سي إن مشاهد الركام الواسعة دفعتهما إلى البحث عن حل عملي يخدم سكان القطاع. أميرة دكروري تواصلت مع تالا موسى وسألتها عن ماهية المشروع وكيفية الاستفادة منه.
9: إذا فكرة المشروع بعد ما انقصف بيتنا، أو يعني بصراحة هو بعد ما تحولت مدينتنا كلها لركام، يعني كل إشي حوالينا كان بيخلينا لازم نفكر في حل. حتى يعني المشهد من نافذة الخيمة تبعتنا، من الشباك تبع الخيمة تبعنا، كان هو زي المحفز الأساسي أو الدافع الرئيسي اللي حركنا نأخذ خطوة. يعني لما تكون أنت كل إشي حواليك فطام، لازم تفكر في طريقة تحول هاي الأزمة إلى فرصة. ومن هون بدأنا نفكر في استخدام الركام نفسه كنقطة البداية لإعادة الإعمار. وطبعاً ما نقدر نغض النظر عن إنه في غياب لحلول إعادة البناء المتاحة، فكرة الاعتماد على المساعدات الخارجية العالقة فكرة صعبة، لأنه إحنا ما نقدر ندخل هاي المساعدات. فإحنا فكرنا إنه إحنا لازم نعمل عملية بسيطة يقودها المجتمع نفسه.
10: كيف حولتم هذا الركام إلى شيء يصلح للبناء؟
9: إحنا مشروعنا عبارة عن نظام لامركزي لإعادة الإعمار، بنحول الركام فيه إلى بلوكات قابلة لإعادة الاستعمال، وهي بس تكون غير حاملة. بنقوم بعملية بسيطة وسهلة جدا، وبتعتمد على المواد المحلية، ما مش محتاجة أدوات خارجية ولا مصانع ولا حاجة. كان عبارة من نجيب الركام نكسره، نضيف عليه شوية فايبرز، نضيف عليه شوية مواد محلية، بعدين نحطه في قالب معين وبيضلوا في القالب هذا لتقريبا. القالب كنا نعمله لحالنا برضو، عملناه باستعمال الخشب، ويعني بنفكر في المستقبل إنه عشان نطور الفكرة ونصير نعملها باستخدام المعدن. بيضلوا في القالب تقريبا 2-3 أيام، بعديها بيصير طبيعي جدا وصالح للاستعمال، لكن استعمال غير حامل. يعني لشو؟ يعني بيستعمل الأرض صفاف لقواطع الداخلية لتثبيت الخيام. برضو احنا في عنا ظاهرة سيئة جدا اللي هي ان الخيام مع الرياح والمطر بتطير. يعني الناس بتكون قاعدة بتلاقي الخيمة طارت، فهاي الحجارة بتيجي عشان تثبت هاي الخيام، وبتتم برضو ايضا في احواض الزراعة وهي الاشياء.
10: وجربتم الفكرة، هل صلحت هذه البلوكات في خيمتكم؟
9: احنا احنا بالفعل عملنا كذا بروتوتايب كذا نموذج اولي عشان نوصل للنسخة النهائية الجيدة. جربناها وكانت يعني عملنا عليها كذا اختبار، اختبار الضغط، اختبار المياه، واختبار كان النتائج تبعتها جيدة جدا للاستعمال الغير حامل. انه يعني احنا كنا منتظر في نفس المسابقة عشان تكون هي زي المحفز تبعنا او الدافع انه احنا نكمل.
10: وكيف علمتم عن المسابقة؟ كيف قدمتم اليها؟ وكيف استقبلتم خبر فوزكم؟
9: انا واختي من نوع الناس اللي بنحب الانشطة التطوعية، بنحب المسابقات، بنحب هاي الاشياء، لانه احنا تعرف هلا الوضع ما في جامعات، ما في اي شيء في غزه، ما في حياه في غزه، هي كلها بتفرق في الثيرابيتيه تبعتك عشان انه تلاقي منحه وان شاء الله تطلع وتدرس وهيك. احنا يعني حتى حولنا كل شيء حوالينا انه يخدم هاي الغايه، في فرص وفي اشياء بتخدمنا لمستقبلنا. وصدفه لقينا هذا البوست اللي بيحكي عن المسابقه، عجبنا الموضوع وفكرنا فيه اكثر واكثر، حسنا انه هو هذا الفرصه، هي هاي الفرصه اللي احنا كنا ندور عنها. كنا احنا مبسوطين بطريقه ما بقدرش اوصفها، يعني كان فرحه غير يعني غير نهائيه، كان شيء جميل جدا. بالطبع احنا بنفكر انه بدنا نعمل المشروع، بدنا ننفذه على ارض الواقع، بدنا نعمل ورش عمل ونعلم الشباب في غزه انهم كيف يعملوا وكيف يعيدوا اعمار نفسهم بنفسهم، وما ننتظر شيء من مساعدات خارجيه او ننتظر اي شيء، يعني احنا نكون الناس اللي بنشتغل لحالنا.
0: تالا موسى إحدى شقيقتين الغزيتين الفائزتين بجائزة دولية. أنتم أيضا مستمعين الكرام يمكنكم المشاركة في برنامج يوميات الشرق الأوسط عبر خدمة الواتساب على الرقم التالي 002-011-11-3-909. بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط، وغدا لقاء يتجدد في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج آية حسام، مهندس الصوت إيهاب أمين، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.